0: قبل أن تبدأوا يومكم وتصنعوا قهوتكم، اضبطوا تردد إذاعتكم وكونوا بانتظارنا في جولة بين الصحف المحلية والعربية. هذا الصباح ستحيطون فيه بكل ما يجري في العالم من منازلكم أو في طريقكم إلى العمل، يوميا من 7 حتى 8 صباحا ما عدا الجمعة والسبت، عبر أثير راديو بيت لحم 2000.
1: هذا البرنامج برعاية بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
2: هذا البرنامج برعاية بنس حيمان، حمل اطلب واربح.

0: بنز حمام خلطة متوارثة وسر لا يقلد لا يقلد.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله صباحكم بكل الخير متابعينا الكرام والسمعي أثير الأولى في بيت لحم راديو بيت لحم 2000، نحييكم على الهواء مباشرة في عدد إخباري جديد من برنامج هذا الصباح. حتى تمام الثامنة نتواصل وإياكم على الهواء مباشرة في متابعة ومطالعة إخبارية الصباحية لآخر وأهم وأبرز الملفات والمستجدات المحلية وكذلك العربية والدولية. روحك يا دم زياني الحيطان. اليوم هو الاثنين الخامس من أكتوبر تشرين أول عام 2026 الموافق 23 من ربيع الآخر لعام 1448 للهجرة.

في توقعات الأرصاد الجوية لحالة الطقس مستمعينا الكرام لهذا النهار، يكون الجو غائما جزئيا بوجه عام معتدلا في المناطق أو في معظم المناطق، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام. غدا الثلاثاء يتوقع سقوط زخات من الأمطار بإذن الله تعالى، خاصة على المناطق الشرقية والجنوبية، قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية. يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة لتصبح أدنى من معدلها العام بحوالي 5 درجات مئوية. بعد غد الأربعاء يكون الجو غائما جزئيا إلى صاف معتدلا في معظم المناطق، يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة. الأرصاد الجوية تحذر المواطنين خلال يوم غد الثلاثاء من خطر تشكل السيول والفيضانات في الأودية والمناطق المنخفضة، خاصة في المناطق الجنوبية والشرقية، وتحذر المواطنين أيضا من تزحلق أو خطر تزحلق المركبات على الطرقات في المناطق التي تشهد هطولات مطرية. أسعار صرف العملات مقابل الشيكل هذا الصباح: الدولار يسرى ب3.04 شواكل، اليورو يسرى ب3.40 شواكل، الدينار الأردني ب4.29 شواكل. نبدأ وإياكم الآن مستمعينا الكرام في متابعة ورصد آخر وأبرز المستجدات الميدانية في الضفة والقطاع.

أبرز التطورات مستمعينا الكرام، قوات الاحتلال تقتحم حرم جامعة بيرزيت شمال رام الله فجر هذا اليوم وتقوم بهدم نصب تذكاري لشهداء الجامعة. نشاهد مصورة على مواقع التواصل الاجتماعي انتشرت وأظهرت لحظة اعتقال قوات الاحتلال أحد أفراد الأمن الجامعي من على بوابات الجامعة الرئيسية خلال اقتحام حرم الجامعة شمال رام الله صبيحة أو فجر هذا اليوم. هذا تطور مهم وتطور لافت وغير مسبوق، لربما أن نشهد اقتحاما لحرم جامعة فلسطينية بهذه التعزيزات العسكرية الكبيرة من قوات الاحتلال، وتعمد إلى هدم نصب تذكاري للطلبة الشهداء من طلبة جامعة بيرزيت.

على صعيد الاعتقالات أيضا، قوات الاحتلال اعتقلت الطفلين كريم مرعي موسى وفاروق نوفل خلال اقتحامها بلدة قوسين غرب مدينة نابلس. كما اعتقل جيش الاحتلال الإسرائيلي الناشط سمر حمد عقب مداهمة منزلها في مدينة رام الله. بلدة طمون جنوب طوباس، فاعتقلت قوات الاحتلال الشاب راء الخضير وزوجة المطارد سامر سمارة خلال اقتحام طمون.

اليوم بدأت إسرائيل فرض إغلاق شامل على الضفة ومعابر القطاع مع بدئها إحياء ذكرى هجوم 7 أكتوبر. وكما أعلن وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي إسرائيل كاتس يوم أمس، فإن هذا الإغلاق سيكون يوم الاثنين أي اليوم وبعد غد الأربعاء، بحيث ستغلق معابر القطاع وأيضا تغلق الضفة ومعابرها مع السماح لحالات استثنائية قليلة بالدخول إلى مدينة القدس المحتلة، هذا في الإشارة إلى حملة التصاريح من العاملين في القطاع الصحي والطبي بمدينة القدس المحتلة.

وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أعلن الليلة الماضية خفض أسعار الوقود بنصف شيكل للتر الواحد، وذلك في خضم الحملة الانتخابية التي يخوضها. ودخل قرار خفض ضريبة الإنتاج الذي وقعه وزير المالية بيتسل إليس موتريتش حيز التنفيذ عند منتصف الليلة الماضية. ويخفض القرار سعر لتر البنزين من 8.27 أجورة إلى 7.77 أجورة للتر الواحد. وقال نتنياهو في بيان إنه توصل إلى اتفاق مع وزير المالية بيتسل إليس موتريتش الليلة الماضية لخفض أسعار الوقود بمقدار نصف شيكل للتر، وأضاف أنه بينما ترتفع أسعار الوقود عالميا فإن إسرائيل تحرص على ألا ترتفع فيها أسعار الوقود. وعد نتنياهو أن الاقتصاد الإسرائيلي يحقق أرقاما قياسية، لكن هذه التصريحات وهذا القرار جاء وفق مراقبين في ظل الحملة الانتخابية لنتنياهو. وبطبيعة الحال انعكس التخفيض في أسعار المحروقات والوقود في إسرائيل على الأسعار في الضفة الغربية، حيث أعلنت وزارة المالية والتخطيط عن تخفيض سعر البنزين 95 بنصف شيكل لتصبح أسعار المحروقات والغاز المحدثة لشهر أكتوبر الجاري اعتبارا من اليوم الاثنين على النحو التالي: بنزين 95 7.67 أجورة، بنزين 98 9.73 أجورة، السولار 8.99 أجورة، وأيضا أسطوانة الغاز سعة 12 كيلوغراما ب90 شيكلا. الأسعار التي أعلنتها وزارة المالية والتخطيط الليلة الماضية أسعار محدثة بطبيعة الحال. على صعيد الانتهاكات في الضفة الغربية مستمعينا الكرام، نرصد وإياكم قيام مستوطنين باقتحام تجمع أبو هندي، هذا التجمع الواقع جنوب شرق مدينة القدس المحتلة، والاعتداء على عدد من الرعاة وسرقة نحو 130 رأسا من الأغنام. أيضا أقدم المستوطنون على تكسير عشرات أشجار الزيتون وسرقة ثمارها غرب سلفيت، كما أحرقوا مشطبا للسيارات في منطقة بئر أبو خشبة بين بلدتي سلواد وعين يبرود شرق رام الله. سبسطي أيضا اعتدى المستوطنون على مواطن وأصابوه بجروح وردود.

0: الشيعة جثمان الشهيد المقدسي بهاء سامي أمين النشا 19 عاما من مستشفى المقاصد في القدس بمشاركة ذويه وأبناء بلدته عقب تسليم سلطات الاحتلال جثمانه بعد احتجازه منذ استشهاده. وكان الشهيد النشا وهو من سكان بلدة كفر عقب استشهد مساء الجمعة برصاص مستوطنين في بلدة كوبر شمال رام الله. وكان المستوطنون أطلقوا الرصاص الحي باتجاه عدد من المواطنين في كوبر ما أدى إلى إصابة عدد منهم بالتزامن مع اقتحام قوات الاحتلال للبلدة. وأصيب من بين هؤلاء الشاب بهاء النشا 19 عاما واستشهد خلال تلك الاعتداءات من جانب المستوطنين التي تمت بحماية قوات الاحتلال. في بلدة سلوان تحديدا في حي رأس العمود بالقدس المحتلة قوات الاحتلال الإسرائيلي أجبرت المقدسي مراد غيث على هدم منزله ذاتيا بعد تهديده بالهدم القسري وما يترتب عليه من تكاليف وغرامات مالية.
1: الساعة الآن 7:30 بتوقيت بنس حيمان.

ومرحبا بكم من جديد متابعينا الكرام مستمعينا الأفاضل. نتواصل وإياكم عبر أثير الأولى في بيت لحم وبرنامج هذا الصباح. بعد 7:30 ساعتنا الآن في استوديوهات راديو بيت لحم 2000، نحن وإياكم نواصل المتابعة الإخبارية الصباحية وإلى تطورات المشهد في قطاع غزة.

قد نفذ جيش الاحتلال الإسرائيلي عمليات نسف في مخيم البريج وسط قطاع غزة، بالإضافة لعمليات نسف أخرى في حي التفاح شرقية مدينة غزة. يأتي ذلك بتزامن وإعلان جيش الاحتلال اغتيال قيادي في كتائب القسام وعنصرا بمنظومة المراقبة التابعة لحماس في خان يونس جنوبية القطاع وفق مزاعم الاحتلال. مجمع الشفاء الطبي أعلن استشهاد شاب بنيران قوات الاحتلال في مخيم جباليا شمال قطاع غزة، بينما ادعى جيش الاحتلال أنه اغتال نبيل أو صقر نبيل القيسي يوم أمس، وهو مدير جمعية إغاثة إنسانية تركية تعمل في قطاع غزة، بادعاء أنه قيادي أو عنصر في قوات النخبة التابعة لحركة حماس.

القيادي في حركة حماس غازي حمد قال في تصريحات متلفزة إن إسرائيل تواصل انتهاك اتفاق وقف إطلاق النار بالاغتيالات، مؤكدا أن هذه السياسة تعرض الهدنة للانهيار.

0: يوم أمس استشهد النقيب في الاستخبارات العسكرية رأفت خيري أحمد أبو خليل بعد احتجازه من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي على حاجز عناب في طول كرم، وهو من بلدة عتيل شمال طول كرم، وكان متوجها إلى مكان عمله في مدينة أريحة. طبعا استشهاد أبو خليل جاء في خضم هذه الحالة الصعبة التي يعيشها كل المواطنين الذين يمرون بالحواجز العسكرية، عليها يحتجزون لساعات وتفتش مركباتهم وينكل بهم. نسمع وإياكم إلى ما قاله ابن عم الشهيد رأفت أبو خليل الذي يروي تفاصيل ارتقائه خلال احتجازه من قبل قوات الاحتلال على حاجز عناب في طول كرم.
1: رأفت بيشتغل في الأمن الوطني كل يوم تقريبا أو في الأسبوع عدة أيام، بيطلع على رام الله على أريحة، دائما بيعاني من الحواجز، الحواجز اللي منتشرة في الوطن أكثر من 900 حاجز ثابت، غير حواجز المستوطنين المتنقلة والطارئة اللي الواحد بيطلع على رام الله أو على أريحة ما بيعرفش كيف مصيره راح يكون. يعني عادة المواطن الفلسطيني صار يتعود من المستوطنين قبل لا ينطلق لعمله، وهذه المعاناة يعني شبه يومية والاستفزازات. طبعا رأفت أوقفوا تحت الشمس أكثر من ساعة من الزمن أو ساعة ونص، والشمس كانت حارة جدا، وجهه للسياج وظهره للشارع، وتحت الضغط والأوامر السيئة والمعاملة القاسية، بالتالي ما تحملش. يعني عزة النفس عند الفلسطيني عالي جدا، وهذا مشكلة بنعاني منها، ما بنتحمل الإهانة، ما بنتحمل مس بكرامتنا، وبالتالي فقد الحياة. والله أعلم أنه يعني عند الله خيرا وأبقى، لأنه فعلا صارت حياتنا جحيم. نتمنى من رب العالمين أنه يخلصنا من هذا الاحتلال، وبنتمنى أنه ربنا يعني يكرمنا بكرمه ويحرر هالبلاد من

خلال يعتقل مديرة مدرسة بنات العزرية رند أبو زياد بدعوى العثور على صور ومواد اعتبرها تحريضية داخل المدرسة، فيما قالت مصادر فلسطينية إن اعتقالها جاء بذريعة صور لشهداء وأسرى وتنظيم فعاليات وطنية داخل المدرسة. في بيان لشرطة الاحتلال، فقد داهم عناصر من الشرطة وقوات مما يسمى حرس الحدود المدرسة في العزرية، واعتقلوا المدير أبو زياد وهي في الخمسينيات من العمر بزعم الاشتباه بمسؤوليتها عن عرض مواد اعتبرتها الشرطة تحريضا وتشجيعا على ما يسميه الاحتلال الإرهاب. ودعت الشرطة أن معلومات استخبارية قادتها إلى الاشتباه بوجود لافتات وصور داخل المدرسة تتضمن مضامين مؤيدة لأعمال تصنفها إسرائيل إرهابية، قبل أن تقتحم قواتها المدرسة وتزيل المواد الموجودة فيها وتصادرها. وقالت إن المواد التي صادرتها شملت صورا للرئيس الراحل ياسر عرفات ورئيس المكتب السياسي السابق لحركة حماس يحيى السنوار، إلى جانب شخصيات أخرى مستخدمة بحقهم توصيفات إسرائيلية تحريضية. كما قالت إنها عثرت على خريطة وسمت فيها مناطق باعتبارها مناطق احتلال، إضافة إلى صور قوات أمن إسرائيلية. وزعمت أنه خلال استجواب المديرة في المكان سئلت عن الشخصيات الظاهرة في الصور فقالت إنهم أبطال فلسطين. وأضافت الشرطة أن المديرة أبو زياد نقلت بعد اعتقالها إلى مركز شرطة في مستوطنة معالي أدوميم حيث تخضع للتحقيق.

0: نذكر مجددا مستمعينا الكرام بأن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تفرض هذا اليوم ويوم الأربعاء المقبل إغلاقا شاملا في الضفة وتغلق معابر قطاع غزة، وذلك بتزامن مع ذكرى 7 أكتوبر 2023.
1: الساعة الآن 8:15 بتوقيت بنس حيمان.

أهلا بكم من جديد مستمعينا الكرام، متابعينا الأفاضل. نحن وإياكم نتواصل عبر أثير راديو بيت لحم 2000 وبرنامج هذا الصباح. في الشأن الإسرائيلي مستمعينا الكرام، عرض غير متوقع لغانتس من نتنياهو حقيبة الأمن مقابل حكومة وحدة. فقد كشفت تقارير إسرائيلية عن اتصالات خلف الكواليس بين حزب الليكود بزعامة بنيامين نتنياهو وزعيم حزب أزرق أبيض بيني غانتس في محاولة لبحث إمكانية التحالف السياسي قبيل الانتخابات الإسرائيلية. وبحسب التقارير الإسرائيلية فإن ثلاثة مصادر تحدثت عن عرض قدمه الليكود لغانتس لتعيينه وزيرا في الحكومة الحالية بشكل فوري بهدف إظهار جدية المساعي لبناء ما وصفه التقرير بحكومة وحدة وطنية. وفق التقرير طرحت خلال الاتصالات أيضا إمكانية منح غانتس حقيبة الأمن، إلا أن غانتس رفض العروض التي نقلت إليه بحسب المصادر.

في تطورات التحقيق مع الطيار العماني الذي تقول إسرائيل إنه حاول إسقاط الطائرة طائرة فلاي دبي الإماراتية المتجهة من دبي إلى إسرائيل يوم الأربعاء الماضي، قالت مصادر إسرائيلية إن التحقيق معه أظهر أنه كان يخطط لتحطيم الطائرة في مطار بن غوريون بهدف التسبب بسقوط عدد كبير من القتلى. وبحسب ما أورده موقع واينت الإسرائيلي، فإن الطيار العماني لم يبدأ محاولة السيطرة على الطائرة إلا بعد دخولها الأجواء الأردنية، إذ كان يعتزم وفق التحقيقات الإسرائيلية، وهنا تشير المصادر إلى أن فريق تحقيق إسرائيلي وصل إلى أبوظبي للمشاركة مع الإماراتيين في التحقيق مع الطيار العماني. كان يعتزم الطيار مواصلة الرحلة بصورة تبدو طبيعية والوصول إلى مطار بن غوريون قبل تنفيذ مخططه. وفق الرواية نفسها، فإن المشتبه به زار إسرائيل خلال الصيف وجمع معلومات تمهيدا لتنفيذ الهجوم الذي كان من المخطط تنفيذه في يوليو تموز الماضي، قبل أن يؤجله بسبب قربه من أحد أفراد طاقم الرحلة المستهدفين. تقول المصادر الإسرائيلية إن التحقيقات تركز حاليا على دوافع الطيار العماني وكيفية إعداده للمخطط، إضافة إلى المعلومات التي جمعها خلال زيارته السابقة لإسرائيل. في أعقاب حادثة طائرة فلاي دبي، أمر نتنياهو بإجراء فحص شامل لجميع جوانب أمن الرحلات وشركات الطيران الأجنبية المتجهة إلى إسرائيل، وتعيين مسؤول لمراجعة آليات الحماية وفحص أطقم الطائرات.

قوات جيش الاحتلال تقتل شخصا بادعاء محاولته التسلل لموقع عسكري إسرائيلي جنوب سوريا.

رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد الإعليمي يعلن إطلاق عملية عسكرية لاستعادة ما تبقى من أراضي البلاد، وذلك بعد استنفاد كل فرص التهدئة مع جماعة أنصار الله الحوثية. بدوره أعلن المتحدث باسم قيادة قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن اللواء الركن تركي المالكي استمرار قيادة القوات المشتركة للتحالف في تقديم الدعم العملياتي الكامل للقوات المسلحة اليمنية واستمرار وقوفها مع الحكومة اليمنية الشرعية والشعب اليمني لإنهاء ما وصفه الانقلاب واستعادة الدولة.

بريطانية تفيد بانفجارات قرب سفينة على بعد 60 ميلا جنوب المخا اليمنية. طهران تدرس الرد الأمريكي وواشنطن تواصل الضغط الدبلوماسي والعسكري. وزارة الحرب الأمريكية البنتاغون تعلن سحب جميع قاذفات B-1 الأمريكية من قاعدة فيرفورد بالمملكة المتحدة وإعادتها إلى الأراضي الأمريكية عقب ورود معلومات عن مخطط للحرس الثوري الإيراني لاستهدافها. وزير الخارجية الإيراني يؤكد أن بلاده تدرس الرد الأمريكي على المقترح الذي تقدمت به طهران مع المحافظة على الاستعداد لمواجهة جميع السيناريوهات.

0: حزب الخضر في إنجلترا وويلز يقر رسميا بأن الصهيونية حركة عنصرية عقب تصويت أعضائه على مقترح بهذا الشأن خلال مؤتمره السنوي. ووزير خارجية الاحتلال جيدعون سعر يقرر منع زعيم حزب الخضر في بريطانيا زاك بولانسكي من دخول إسرائيل ردا على تبني حزبه قرارا يعتبر أن الصهيونية شكلا من أشكال العنصرية. رئيس حزب يشار الإسرائيلي المعارض غادي أيزنكوت يتهم نتنياهو وحكومته بالهروب من المسؤولية وعدم استخلاص العبر من أحداث 7 أكتوبر على خلفية حادثة رحلة شركة إفلاي دبي. هذا نصل وإياكم مستمعين إلى ختام عدد اليوم من برنامج هذا الصباح الإخباري. لكم تحياتي في الإعداد والتقديم أنا أسأل القاضي، تحيات صالح كنعان في الهندسة الإذاعية والإخراج. طاب يومكم بخير مستمعين، إلى اللقاء.
1: قبل أن تبدأوا يومكم وتصنعوا قهوتكم اضبطوا تردد إذاعتكم وكونوا بانتظارنا في جولة بين الصحف المحلية والعربية. هذا الصباح ستحيطون فيه بكل ما يجري في العالم من منازلكم أو في طريقكم إلى العمل يوميا من 7 حتى 8 صباحا ما عدا الجمعة والسبت عبر أثير راديو بيت لحم 2000.
2: هذا البرنامج برعاية بنك فلسطين البنك الوطني الأول.
3: هذا البرنامج برعاية بنس حيمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد.

مفيد من سنيورة، جودة مضمونة بدون مواد حافظة وخالية من الألوان الصناعية، وطعم الكل بحبه. اكتشفوا عالم سوبر زيزو والمفاجآت الحلوة وتابعونا على فيسبوك وإنستغرام وتيك توك. سوبر زيزو من سنيورة، متعة بتبدأ من أول لقمة.

0: عليكم إلا تفعلوا الآن أوفر وأسرع حزم 3G عبر تطبيق جوال. 3G جوال أسرع وأوفر ودائما شغال.
1: افتح أو غد حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل لتدخل السحب على 1,000,000 شيكل الجائزة الكبرى و15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح موزعة على كل فروعنا نهاية السنة بشهر 12. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل

0: أحدث الخدمات الطبية في تشخيص وعلاج حصى الكلى وأمراض البروستاتا والعقم وأمراض كيس الصفان والضعف الجنسي ضمن رعاية طبية متخصصة وخبرة مهنية متميزة. يتميز الدكتور هيثم سرابطة بتخصص فرعي من مستشفى لويس في مدينة سانتياغو تشيلي في جراحة المسالك البولية للأطفال وعلاج التشوهات الخلقية، بما في ذلك الارتداد البولي، الطهور الملائكي، الخصية الهاجرة، وتضخم الكلى عند حديث الولادة. عندما يتعلق الأمر بصحتك لا تقبل إلا بالأفضل. عيادة الدكتور هيثم سرابطة خبرة طبية وعناية مميزة واهتمام بكل تفاصيل صحتك. زورونا في بيت لحم شارع القدس الخليل. للحجز والاستفسار 0568-611-645 أو 02-272-7048. عيادة الدكتور هيثم سرابطة تخصصية، ثقتكم هي أساس رسالتنا.
1: بدك مهنة ولا بدك مهارة ولا بدك مستقبل أقوى؟ بتوجيهي أو بدون، قصر المشوار وخلي جالكسي الخيار. من سنة 1997 وجالكسي للتدريب بتأهل الشباب والصبايا لسوق العمل من خلال تخصصات مهنية، تدريب عملي، مدربين خبراء، شهادات معتمدة وأقساط مريحة. ضمن حملة قصر المشوار بنساعدك تختصر الطريق وتبدأ مهنة حقيقية من اليوم. سواء كنت طالب توجيهي، خريج، أو بدك فرصة جديدة للحياة والعمل، جالكسي هي المكان الصح. لاستفساراتكم على الرقم المجاني 1700-666-000. موقعنا بيت لحم، باب زقاق، مبنى جامعة القدس المفتوحة سابقاً، الطابق الثالث. جالكسي للتدريب، قصر المشوار، ولا تنسى مهنة بالإيد ولا شهادة على الشجرة.

0: في كل صباح يوم جديد معكم من راديو بيت لحم 2000. صباح الخير لكل مستمعينا.
1: من ناشد الرئيس البلدية نقابة
0: يوم جديد بيجمع كل شيء بهمكم من أخبار، قضايا، فقرات متنوعة.
2: يوم جديد من الأحد وحتى الخميس من 8 وحتى 10 صباحا. هذا البرنامج برعاية جوال الاتصالات الفلسطينية.

0: اليوم جديد.
1: صباح الخير، الله يسعد صباحكم وحياكم الله لكل متابعي ومستمعي برنامج يوم جديد على هوا بيت لحم 2000. نحن معكم حتى العاشرة. نسبع لكل مستمعينا ومتابعينا بكل محافظات الوطن، ببيوتكم، بعملكم، بمكاتبكم، بسياراتكم، صباح الخير والتفاؤل والرضا من الله. نحن معكم عبر موجتنا العامة 106.3، كمان فيكم يتابعونا عبر الموقع الإلكتروني rb2000.bs/live وعبر صفحتنا على الفيسبوك راديو بيت لحم 2000. أصبحنا وأصبح الملك لله.

أصب على كل اللي ببعثوا لنا هلأ من الصبح. مستر بين صباح الخير لإلك، الله يسعد صباحك. حسام شويكي صباح الخير لإلك، صباح الخير لابن القدس، صباح الخير لأهلنا بالقدس. طبعا نصب على ليلى، على أميمة، على أم علاء، أم محمد من الدوحة كمان، صباح الخير لإلكم جميعا. عصام صباح الخير لإلك عصام، عصام أبو شملة الله يسعد صباحك، وبتمنى للجميع الرضا من رب العالمين. يسعد صباحك يا عصام.

0: رزان جبران الله يسعد صباحك. سجى جبران عفوا سجى جبران الله يسعد صباحك يا سجى، ويلا فولنا عليك. عم بتبارك لصديقتها رزان بمناسبة الخطوبة، ألف مبروك عقبالك إن شاء الله. إذن مستمعينا هذه تحياتي معكم على مدار ساعتين من الزمن، بالإعداد وتقديم هذه تحياتي مها يوسف. تحيات صالح كنعان من الهندسة الإذاعية.
1: كل ما تكبر تحلم وتصير أحلى وأحلى.
0: ابن غزة العزة يسعد صباحكم، أهلنا بقطاع غزة صباح الخير لكم.
1: كل ما تكبر تحلم وتصير أحلى.
0: أبو عمار من الرمادين صباح الخير لكم.
1: سحر العالم كله.
0: محمد زعول الله يسعد صباحك، صباح الورد.

صباح الخير لأبو لمار، لبنت القدس وفلسطين، يسعد صباحكم. بدي أصبح على الجميع، صباح الخير للوطن وأهله، للمدن والمحافظات والقرى والمخيمات، لأهلنا في الوطن والشتات والمغتربين في كل مكان. صباح الخير لكم.

صباح الخير للعمال، للموظفين، للمعلمين، للمعلمات، للطلاب، لستات البيوت اللي هلأ عم بسمعونا، للأمهات والأباء، لأهلنا المتعثرين، وكل من يحمل هما في قلبه ويسعى رغم الظروف.

أبو الرائد الله يسعد صباحك عم ببعث لنا فلسطين تلك الفتاة التي تجلس على شواطئ الحياة تنظر المستقبل تتأمل في تلك الأمواج أن تأتي بكل الخير إن شاء الله. صباح الخير لشرطة المرور اللي واقفين بالشوارع من أجل سلامتنا، لعمال النظافة اللي بيبدأوا يومهم قبل الجميع ليجعلوا شوارعنا أجمل وأنظف. صباح الخير لكل إنسان بيصنع الخير بصمت، لكل يد تتعب من أجل لقمة العيش، لكل قلب ما زال يؤمن أن القادم أجمل بإذن الله.

مقولتنا الصباحية مستمعينا، الوطن ليس مكانا نعيش فيه فقط، بل قلوب نتقاسم معها الفرح والتعب والأمل. فكونوا لبعضكم سند، فالناس الطيبين تبقى الأوطان عامرة، أو تبقي الأوطان عامرة. يسعد صباحكم.

مستمعينا، بدنا نذكركم بأرقام هواتفنا لأي حدا عم بسأل شو أرقام هواتفنا. 0227748882 أو 3. أروح وبلا الشقاء. أبو الذهب صباح الخير لإلك، الله يسعد صباحك.

نصب على أهلنا بغزة اليوم، عم بسمعونا كتير ناس من غزة. الله يسعد صباحكم، صباح الخير لإياد أبو معمر كمان من غزة. إيمان صباح الخير لإلك، ذكريات صباح الخير لإلك، لكل اللي هلأ عم بيبعتوا لنا وبيصبحوا علينا، حياكم الله وأهلا بيكم. إذن ساعتين من الزمن رح نكون معكم فيها وبرنامج يوم جديد. أهلنا بغزة والله بيستاهلوا أغنية يا صالح عن جد.

رسيل الله يسعد صباحك رسيل, صباح الورد لكم. من سلفيت عم بصبحوا علينا, من الخليل عم بصبحوا علينا, ونحن بنصبح على كل أهلنا بكل الوطن. الله يسعد صباحكم. يعني حدثوني عن أسوأ شعور قد يمر على الإنسان, يعني خليه موضوع نشوف الناس شو بتحكي, شو أسوأ شعور ممكن يمر على الإنسان. نعم إن شاء الله لا, يعني إن شاء الله ما يمر شعور سيء, ولكن هاي حياة ونحن عايشين فيها, فأكيد الواحد يعني بعيش الحلو والمر. ناليزا صباح الورد من بعدك.

مستمعينا بدي أصبع على أم محمد من الدوحة ورح نحكي في موضوع لأنه اقترحوا علينا نحكي هذا الموضوع. لما الابن بينسى أمه ولما الأخ بيقطع أخته، في ناس بتكبر بتتغير ظروفها وبتنشغل بحياتها وبتصير الأيام تمر من غير سؤال، ولكن في أشياء ما لازم تنشغل عنها في الدنيا، الأم، الأخت، الأخ، الأهل، يعني العيلة. يا بين أمك ما بدها منك قصر ولا مال، يمكن كل اللي بدها إياه تسمع صوتك، تتطمن عليك، تحكي لها كيفك يا أمي، محتاجة إشي؟ والأخ أختك مش غريبة عنك، يمكن تختلفوا، يمكن تزعلوا، يمكن يصير بينكم عتاب، ولكن ما تجعلوا الخلاف يهدم سنوات العشرة والذكريات. أختك اليوم بحاجة لسند أخوها، وبكرة أنت ممكن تحتاج كلمة منها، وما في أحن من الأخت. الأصعب من الخصام هو أنه يمر الوقت ويصبح السؤال متأخر، ونكشف أو نكتشف أنه الشخص اللي كنا نستطيع أنه نرضيه بكلمة أو زيارة لم يعد موجود. ما تستنى المرض حتى تسأل، ولا الموت حتى تندم. صلة الرحم مش ضعف، والتسامح مش خسارة، والسؤال عن الأم والأخت والأخ واجب ثقيل، مش واجب ثقيل، هو واجب عليك. هذا وفاء وأصل وتربية. خلينا نراجع نفسنا قبل ما نحاسب غيرنا، ونمد إيدينا للصلح مدام في العمر بقية. ما نستنى للمرض وما نستنى للموت. بعض الأبواب إذا أغلقت يمكن فتحها، إلا بابا أغلقه الموت، فلا تؤجل كلمة طيبة ولا زيارة ولا سؤال قد يصنع فرقا في قلب إنساننا.

يعني عم ببعتوا لي أصعب شعور بمر على الإنسان هو العجز وعدم القدرة على شرح ما بداخل النفس أو التعبير عن الألم. صحيح. صباح الخير إيمان.

الله يسعد صباحك يا أم علاء. بتحكي يسعد صباحكم. الظلم وفقد شخص عزيز عليك هو أصعب شعور. إن شاء الله ما حدا بيفقد عزيز عليه. وزي ما حكينا إنه راجعوا نفسكم وروحوا قبل الفقدان وقبل المرض. لأنه ما بنفع الندم بصراحة، ما بنفع الندم بعد العدم. أحيانا توجعنا بعض التصرفات ولكن نصمت حبا لأصحابها، لكن مع تكرار تلك التصرفات ستزرع في قلوبنا اليأس ثم نرحل دون رغبتنا بالرحيل.

صفوان الطويل يقول: نحن لا نتغير ولكن نبتعد عن كل من لا يعرف قيمتنا. 100% مستمعينا، رح نترككم مع فاصل إعلاني أول، وبعد هيك رح نرجع لنتابع فقراتنا حتى العاشرة معكم وبرنامج يوم جديد برعاية جوال الاتصالات الفلسطينية. خليكم معنا، راجعين.

لأن صحتكم تستحق الأفضل، ولأن راحتكم هي أولويتنا. ترحب بكم عيادة الدكتور هيثم سرابطة التخصصية، استشاري جراحة الكلى والمسالك البولية، ونقدم لكم أحدث الخدمات الطبية في تشخيص وعلاج حصى الكلى وأمراض البروستاتا والعقم وأمراض كيس الصفان والضعف الجنسي، ضمن رعاية طبية متخصصة وخبرة مهنية متميزة. يتميز الدكتور هيثم سرابطة بتخصص فرعي من مستشفى لويس في مدينة سانتياغو تشيلي في جراحة المسالك البولية للأطفال وعلاج التشوهات الخلقية، بما في ذلك الارتداد البولي، الطهور الملائكي، الخصية الهاجرة، وتضخم الكلى عند حديث الولادة. عندما يتعلق الأمر بصحتك لا تقبل إلا بالأفضل. عيادة الدكتور هيثم سرابطة، خبرة طبية وعناية مميزة واهتمام بكل تفاصيل صحتك. زورونا في بيت لحم شارع القدس الخليل. للحجز والاستفسار 0568-611-645 أو 02-272-7048. عيادة الدكتور هيثم سرابطة تخصصية، ثقتكم هي أساس رسالتنا.

0: حطينا بنز حمام خلطة متوارثة وسر لا يقلد لا يقلد.
1: أنا سوبر زيزو نكهات كثيرة من سنيورة لكل العيلة.
2: سوبر زيزو جديد من سنيورة، جودة مضمونة بدون مواد حافظة وخالية من الألوان الصناعية وطعم الكل بحبه. اكتشفوا عالم سوبر زيزو والمفاجآت الحلوة وتابعونا على فيسبوك وإنستغرام وتيك توك. سوبر زيزو من سنيورة، متعة بتبدأ من أول لقمة.

0: عليكم إلا تفعلوا الآن أوفر وأسرع حزم 3G عبر تطبيق جوال. 3G جوال أسرع وأوفر ودائما شغال.
1: مع مصرف الصفا الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذي حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعيا، أونصة ذهب شهريا، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و1000 دولار أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666.

يعني بنرجع بنحكي بالفعل مستمعينا، القناعة والرضا كنز لا يفنى والله العظيم. اللي بيرضى بعيش، واللي بيضل يتطلع لفوق وبيتطلع على الناس ولا عمره راح يعيش أبدا، يعني بينسى حياته وبيفكر بحياة غيره.

هي شرح نفسها الأغنية على فكرة، يعني بقول لك غيري عندهم مال وعندهم جاه وعندهم حلال، ولكن أنا راضية الحمد لله، شكر الله على كل شيء. مكملين معكم برنامجنا على هوا بيت لحم 2000 لكل حدا كان معنا وهلأ انضم لإلنا بكل محافظات الوطن، حياكم الله.

0: يعني في كتير مواضيع مستمعينا من الناس عم بحكوا لي نحكي فيها، نحكي عن الميراث وحرمان الأخت والخوات من الميراث، عن تأخر البنات بنات المدارس طبعا بعد الدوام، عن الكلاب الضارة حكينا فيه الموضوع كتير، عن السيجارة الإلكترونية اللي هي بالفعل يعني بعد فترة بتكتشف إنه هي مرض، يعني عم بيحكوا إنه حرام يستخدموها. فرح نختار موضوع نحكي فيه إن شاء الله، ولكن خلينا ننتقل لنتعرف أكثر عن حالة الطقس لليوم والأيام القليلة القادمة، ونستمع إلى المتحدث الرسمي باسم الأرصاد الجوية مأمون عصايرة. الله يسعد صباحك مأمون، إلى حالة الطقس لليوم والأيام القليلة القادمة تفضل.
1: اليوم إن شاء الله انخفاض على درجات الحرارة، تصبح حول المعدل العام، جو غائم جزئي ومعتدل في معظم المناطق، الرياح السائدة بشكل عام غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج. في ساعات الليل جو بارد نسبي في المناطق الجبلية، معتدل في باقي المناطق. يوم الثلاثاء انخفاض آخر على درجات الحرارة، وتتأثر البلاد بحالة من عدم الاستقرار الجوي، تسقط بإذن الله زخات متفرقة من الأمطار على معظم المناطق خاصة الشرقية والجنوبية، تكون غزيرة مصحوبة بعواصف رعدية في بعض الأحيان. في ساعات المساء والليل تضعف فرصة هطول الأمطار وتمين الأجواء للاستقرار. يومي الأربعاء والخميس ارتفاعات متوالية على درجات الحرارة. يوم الأربعاء تصبح درجات الحرارة أعلى من المعدل العام بقليل، ويوم الخميس درجات الحرارة أعلى من المعدل بحوالي 3 درجات مئوية. يوم الثلاثاء تحذر دائرة الأرصاد الجوية الأخوة المواطنين من خطر تشكل السيول والفيضانات في الأودية والمناطق المنخفضة خاصة المناطق الشرقية والجنوبية، خطر التزحلق على الطرقات في المناطق التي تشهد هطولات مطرية. درجات الحرارة العظمى المتوقعة لهذا اليوم والصغرى لهذه الليلة كما يلي: القدس الشريف وبيت لحم وسلفيت 24-14، رام الله والبيري وخليل الرحمن 23-13، نابلس 25-14، جنين وطوباس 29-19، أريحة والأغوار 34-21، طول كرم وقلقيلي 28-18، غزة وخنيني 26-20، وأخيرا في رفح ترتفع نار هذا اليوم إلى 27 درجة، تنخفض ليلا إلى 19 درجة، ودائما فوق كل ذي علم علي.
0: دائما الله أعلى وأعلم. مأمون عصايرة من دائرة الأرصاد، شكرا، يسعد صباحك.

إذن مستمعين لازم نتحدث عن يعني لما البنات بيتأخروا في بعد المدرسة، لما بتنتهي المدرسة المفروض تكون البنت في طريقها للبيت أو مع أهلها، ولكن أحيانا بنشوف طالبات بيتأخروا بالشوارع لفترة طويلة بعد انتهاء الدوام، وهون لازم نسأل مين المسؤول، وهل المسؤولية على الأهل وحدهم أم على المدرسة أيضا؟ المسؤولية مشتركة، المدرسة عليها دور مهم أيضا، فمن واجبها التوعية، تنظيم خروج الطالبات، معالجة حالات التأخر المتكرر، والتواصل مع ولي الأمر، يعني ما تترك الموضوع هيك. لما بتلاحظ أنه طالبة تأخرت بشكل غير معتاد أو تغادر المدرسة بطريقة مش واضحة، والأهل كمان أنه تكون الرقابة وعي وليس ترهيب، أنه ما أخوف وأضرب ومش عارف إيش، لا يعني عاملة بنتك كصديقة كأخت حتى هي تحس براحة وتقدر إنها يعني تحكي لك شو يعني شو مالها. البنت إذا شعرت إنه أهلها بيسمعوها بيفهموها رح تخبرهم إذا تعرضت لموقف مزعج أو احتاجت للمساعدة، بدل إنه تخاف من العقاب وتخفي المشكلة. ما بدنا نحاصر بناتنا أكيد، وما بدنا إنه نتركهم بدون متابعة. المطلوب هو توازن بين الثقة والرقابة وبين الحرية والمسؤولية. رسالتنا للأهل اسألوا عن بناتكم، كونوا قريبين منهم، ورسالتنا للمدارس انتبهوا لطالباتكم، فالمسؤولية ما بتنتهي مع قرع جرس الانصراف. ورسالتنا لبناتنا احفظن أنفسكن والتزمنا بالوقت، وإذا حدث أي شيء غير مريح ما تسكتوا، اخبروا شخص بتوثقوا فيه. الأم ما بدها أي شيء بالدنيا إلا مصلحة بنتها، فدائما خلي أمك سرك. البنت أمانة وحمايتها مسؤولية الجميع، وأجمل رقابة هي التي تحميها وتحفظ كرامتها في الوقت نفسه.

0: رمش.
1: صباح الخير من علا خلاوي عم بتصبح على الجميع، الله يسعد صباحك. ام محمد الفروخ كمان عم بتصبح على الجميع، صباح الورد ليلك.
2: يما قاتل او مقتول يما بتعطوني هي.
1: متذكركم تصوتوا لثلاث مطربين اللي تم ترشيحهم هذا الاسبوع، ل طبعا تختاروا انتو مين اللي رح يكون معنا الاسبوع هذا، لا تسمعوا ثلاث ساعات من الزمن اكيد للمطرب اللي انتو رح تختاروه وتصوتوا لتسمعوه.

مستمعينا، خلينا نكون مع برنامج مديرية صحة بيت لحم والعيادات الفرعية لليوم الاثنين. إذن مديرية الصحة العيادات العامة طب عام، عيادة طفل سليم، المؤسسة الطبية فحص النظر للصياقة، عيادة طب الأسرة، عيادة الجلدية، عيادة الأطفال، عيادة النسائية حامل خطر، الطب الوقائي، التأمين مقابل ساحة المهد، صحة البيئة مقابل ساحة المهد، الصيدلية، المختبر، قسم الأمومة داخل المديرية، تطعيم السل، عمر شهر، فتح ملفات. أما العيادات الفرعية بوجود طبيب أو طبيبة، عيادة بتير، واد فوكين، عيادة الجبعة، عيادة الرشايدة. العيادات الفرعية بوجود ممرض أو ممرضة، عيادة العبيدية، وتقوع، وبيت فجر. نتمنى السلامة دائما للجميع. يسعد صباحكم.

قريب. عم بسمعونا من كفر قاسم، صباح الخير لإلكم أهلنا بالداخل، أهلنا بالشتات، حياكم الله. لكل المغتربين اللي بسمعونا خارج فلسطين، كمان عم بيتابعونا بأمريكا وكندا بألمانيا، عم بيتابعونا كمان، صباح الخير إذا كان صباح، ومساء الخير إذا كان مساء.

إذن مستمعين أيام المعبر الكرامة اليوم الاثنين من الساعة 7 صبح وحتى الساعة 3:30 ويستمر العمل في خدمة الـ VIP باتجاه المغادرين حتى الساعة 4:15 أو 2:15 ساعة 2:15

يعني بالفعل إنجاز اللي صار بمعبر الكرامة مستمعينا، يعني 10 ساعات إضافية أسبوعيا ودوام، يعني عم بيطالبوا بدوام أيام السبت، وطبعا تخفيض ضريبة المغادرة. ضريبة المغادرة هي كيفنا نحكي فيها بالعامية، هي بنص من الناس، يعني اقتناص من المواطنين، وكل مرة عم بتزيد. يعني كانت 80 صارت 100 120 150، هلأ 190 تقريبا أو 89 ما بعرف بالضبط، ولكن إن شاء الله إنها تروح هاي الضريبة، عدا عن إنه 10 دنانير اللي بيدفعوهن بالداخل. أوكي تمام. بالبداية هلأ صار ساعات العمل أطول، إن شاء الله أنه نرجع زي أول زمان، كيف كان 24 ساعة الجسر، ما نحتاج للفي آي بي، ما نحتاج لساعات أنه توقف ساعات طويلة. فشكرا لكل اللي كانوا على هذا الموضوع. مستمعينا رح نترككم مع فاصل إعلاني وبعد ونشرة موجزة، وبعد هيك رح نرجع لنتابع فقراتنا للساعة 10 معكم وبرنامج يوم جديد برعاية جوال الاتصالات الفلسطينية. خليكم معنا، رجعين.

افتح أو غد حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل لتدخل السحب على 1,000,000 شيكل الجائزة الكبرى و15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح موزعة على كل فروعنا نهاية السنة بشهر 12. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.

0: بنز حمام خلطة متوارثة وسر لا يقلد لا يقلد.
1: أنا سوبر زيزو نكهات كثيرة من سنيورة لكل العيلة.
2: سوبر زيزو جديد من سنيورة، جودة مضمونة بدون مواد حافظة وخالية من الألوان الصناعية وطعم الكل بحبه. اكتشفوا عالم سوبر زيزو والمفاجآت الحلوة وتابعونا على فيسبوك وإنستغرام وتيك توك. سوبر زيزو من سنيورة، متعة بتبدأ من أول لقمة.
3: زيزو هو زيزو
4: بدك مهنة ولا بدك مهارة ولا بدك مستقبل أقوى؟ بتوجيهي أو بدون، قصر المشوار وخلي جالكسي الخيار. من سنة 1997 وجالكسي للتدريب بتأهل الشباب والصبايا لسوق العمل من خلال تخصصات مهنية، تدريب عملي، مدربين خبراء، شهادات معتمدة وأقساط مريحة. ضمن حملة قصر المشوار بنساعدك تختصر الطريق وتبدأ مهنة حقيقية من اليوم. سواء كنت طالب توجيهي، خريج أو بدك فرصة جديدة للحياة والعمل، جالكسي هي المكان الصح. لاستفساراتكم على الرقم المجاني 1700-666-000. موقعنا بيت لحم، باب زقاق، مبنى جامعة القدس المفتوحة سابقاً الطابق الثالث. جالكسي للتدريب، قصر المشوار، ولا تنسى مهنة بالإيد ولا شهادة على الشجرة.
5: لأن صحتكم تستحق الأفضل ولأن راحتكم هي أولويتنا، ترحب بكم عيادة الدكتور هيثم سرابطة التخصصية استشاري جراحة الكلى والمسالك البولية، ونقدم لكم أحدث الخدمات الطبية في تشخيص وعلاج حصى الكلى وأمراض البروستاتا والعقم وأمراض كيس الصفان والضعف الجنسي ضمن رعاية طبية متخصصة وخبرة مهنية متميزة. يتميز الدكتور هيثم سرابطة بتخصص فرعي من مستشفى لويس في مدينة سانتياغو تشيلي في جراحة المسالك البولية للأطفال وعلاج التشوهات الخلقية، بما في ذلك الارتداد البولي، الطهور الملائكي، الخصية الهاجرة، وتضخم الكلى عند حديث الولادة. عندما يتعلق الأمر بصحتك لا تقبل إلا بالأفضل. عيادة الدكتور هيثم سرابطة، خبرة طبية وعناية مميزة واهتمام بكل تفاصيل صحتك. زورونا في بيت لحم شارع قدس الخليل. الحجز والاستفسار 0568-611-645 أو 02-272-7048. عيادة الدكتور هيثم سرابطة تخصصية، ثقتكم هي أساس رسالتكم.

0: نشرة 9 صباحا، يقرأها أنس القاضي.
1: أهلا بكم. اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم جامعة بير زيت وهدمت صرح الشهداء. وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اقتحمت حرم الجامعة برفقة جرافة عسكرية وهدمت صرح شهداء الجامعة واستولت عليه، كما احتجزت أحد أفراد الأمن الجامعي. إلى ذلك اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي الشاب لؤي أنور ديرية 19 عاما بعد مداهمة منزل والده وتفتيشه في بلدة بيت فجار جنوب بيت لحم. كما اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي منزلا في قرية بيت تعمر شرق بيت لحم وفتشته دون أن يبلغ عن اعتقالات. إلى ذلك اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم 3 أطفال من قريتي دير شرف وقوصين غرب مدينة نابلس، فيما اعتقل الاحتلال شابا وسيدة من بلدة طمون جنوب شرق طوباس. كما أفادت مصادر محلية بقيام قوات الاحتلال الإسرائيلي باعتقال الناشطة المجتمعية سمر حمد من منزلها في رام الله. نفذ جيش الاحتلال الإسرائيلي 3 عمليات نسف جديدة شرقي مدينة غزة فجر اليوم، واستهدف قصف مدفعي عنيف محيط مسجد الرباط في مشروع بيت لاهيا شمالي قطاع غزة. وأطلقت الزوارق الحربية الإسرائيلية قذائفها على سواحل مدينتي رفح وخان يونس. إلى ذلك أكد القيادي في حركة حماس غازي حمد أن إسرائيل تنتهك اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة عبر الاستمرار في سياسة الاغتيالات، محذرا من أن هذا التصعيد يعرض الهدنة للانهيار. وأشار إلى أن الوسطاء وجهوا رسائل غاضبة إلى الإدارة الأمريكية بسبب عدم التزام الجانب الإسرائيلي بتفاهمات الاتفاق، معتبرا أن واشنطن تتحمل المسؤولية للضغط من أجل وقف هذه الانتهاكات وإنقاذ الهدنة. قال رئيس أركان جيش الاحتلال إيال زمير اليوم إن جيشه فشل فشلا ذريعا في 7 أكتوبر، لكنه عاد وفق وصفه إلى العمل على إعادة بناء قدراته، مشددا على ضرورة عدم الاكتفاء بالتحقيق في الإخفاق وإنما الاستفادة منه لمنع تكراره. وقال زمير خلال مؤتمر عقدته هيئة القيادة العليا للجيش الإسرائيلي في قاعدة جليلوت العسكرية لبحث نتائج التحقيقات المتعلقة بأحداث 7 أكتوبر، قال إن جيشه يعمل على استخلاص الدروس من تلك الأحداث وتطبيقها، مشيرا إلى أن عام 2027 سيشهد تحقيقات شاملة في مجريات الحرب واستخلاص دروسها. في هذا السياق أقر مسؤول

0: إنه فيما يتعلق بإمكانية التوصل إلى تسوية سياسية أو إجراء مفاوضات تشمل نزع سلاح القطاع. وفقا لخطة مجلس السلام، تعرب المنظومة الأمنية الإسرائيلية عن شكوك عميقة في استعداد حركة حماس للتخلي عن سلاحها. أقر رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الليلة الماضية خفض أسعار الوقود بنصف شيكل للتر الواحد، وذلك في خضم الحملة الانتخابية. ويخفض القرار سعر لتر البنزين من 8 شواكل و27 أجورة لللتر إلى 7 شواكل و77 أجورة لللتر الواحد. هذا وأعلنت وزارة المالية والتخطيط تخفيض سعر بنزين 95 بقيمة نصف شيكل ليصبح ب7 شواكل و67 أجورة. خيرا مستمعينا إلى حالة الطقس المتوقعة هذا النهار، يطرأ انخفاض على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام. غدا اعتبارا من ساعات الصباح الباكر تسقط بإذن الله زخات متفرقة من الأمطار على معظم المناطق خاصة الشرقية والجنوبية، وفي ساعات المساء والليل تضعف فرصة سقوط الأمطار ويطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة لتصبح أدنى من معدلها العام بحوالي 2 مئويتين. في أمان الله.
1: ابقوا على تواصل دائم بآخر التطورات عبر موقعنا الإلكتروني www.rb2000.ps وصفحة الإذاعة المليونية على الفيسبوك راديو بيت لحم 2000.

الله يسعد صباحكم وأهلا بكل متابعينا مكملين معكم برنامجنا على هوا بيت لحم 2000 لكل حدا كان معنا وهلأ انضم لإلنا بكل محافظات الوطن. حياكم الله، نحن معكم برعاية جوال للاتصالات الفلسطينية.

0: ما ممكن يكون طريق حقيقي للدخول إلى سوق العمل واكتساب مهارة مطلوبة. مع تطور التكنولوجيا وتغير احتياجات السوق، في تخصصات ودورات جديدة ظهرت، في تخصصات أخرى أصبحت أقل طلباً أو إلها بدائل حديثة. للحديث أكثر عن واقع التدريب المهني وأهميته والتخصصات المستحدثة والشهادات والجهات المختصة، معنا مدير معهد المستقبل للتدريب المهني الأستاذ خالد الأفغاني. الله يسعد صباحك أستاذ.
1: صباح الخير، صباحك
0: وصباح المستمعين. يسعد صباحك وأهلا بك، نورتنا على هواء بيت لحم 2000 أستاذ خالد. بداية، كيف يعني بتقيموا واقع التدريب المهني اليوم، وليش أصبح مهم أكثر من أي وقت مضى؟
1: التدريب المهني هو عادة مهم ودائما مهم، ولكن في الوقت الحالي اللي احنا موجودين فيه الكل أدرك أهمية المهنة، لأن المهنة دائما من التدريب إلى العمل، يعني مفروض أنه تطلع من التعليم إلى العمل.
0: نعم.
1: وهذا مش موجود في التعليم الأكاديمي، مع احترامنا الشديد للتعليم الأكاديمي ولكل المعلمين الأكاديميين. هلأ إحنا كمان بحاجة، فلسطين دولة فتية بحاجة لكثير من العمل وكثير من المشاريع وكثير من الأشياء، وإحنا بحاجة لأنه نبني ونشتغل ونصمم ونعمل، فدائما في فرص عمل اللي بيستوعبها التدريب المهني اللي دائما بيقوم حسب دراسات، يعني مش عشوائي انه والله بس بنعلم وبنخرج. عمليا المفروض الطلاب تعون التوجيهي او بعد التوجيه اللي بياخذوا قرار انه يتعلموا في التدريب المهني يكون مختار مهنته بدقه شديده جدا، وعارف هو ليش داخل هاي المهنه، واذا هذه المهنه يعني بتخصه ولا لا، يعني بيقدر يشتغل فيها ولا لا. هلا هون احنا هاي المشكله الوحيده انا بتصور اللي بتوقف عائق امام الخريجين، انك انت بتختار إشي لا يتناسب. أما إذا أنت عندك قرار وعارف شو أنت اخترت وهذا الإشي أنت بتحبه، أنا بتصور أنه التدريب المهني بخير.
0: نعم.
1: بالإضافة أنه وزارة العمل، ويسعد صباح كل اللي بيسمعونا من الوزارة، حاطة جهد كبير في موضوع تطوير التدريب المهني.
0: نعم.
1: وإحنا ماشيين يعني على خطة إن شاء الله هي ناجحة، وكل مرة بتكون أنجح، لأنه عم بيشوفوا الخريجين أنه المهن مطلوبة أكثر وأكثر وأكثر، وعمليا بتعلم أكاديميا، لأنه بياخدوا يعني مثلا إحنا عندنا في المستقبل بنعطي الشيف إدارة فندقية، بنعطي لغة إنجليزية، بنعطي علاقات عامة، مش بس بنعلمه، فهو بيكون عامل ماهر وبياخد شهادة دبلوم مهني بالمستوى الماهر مصدقة من وزارة.
0: رح نحكي مطولا أستاذ. معهد المستقبل له تجربة في مجال التدريب المهني، يعني حدثنا عن تاريخ المعهد وأبرز المحطات والتخصصات اللي قدمها خلال السنوات الماضية.
1: حقيقة يا أخت، إحنا صرنا 33 سنة موجودين. طبعاً عندنا خريجين الحمد لله رب العالمين في أعلى المراكز، بدون الذكر في أعلى المراكز، يعني بمحلات ممكن ما حدا بتخيلها. وعندنا خريجين طبعاً زي باقي أي حدا ما استطاعوا إنه يشقوا طريقهم لأسباب خاصة فيهم. إحنا عندنا مسلسل نجاحات وسلسلة عظيمة جداً من النجاحات، كل عام عندنا شراكات مع مؤسسات كبيرة مثل وزارة الصحة، مثل وزارة العمل، طبعا هي على التاج اللي فوق راسنا، ومثل تحياتنا لوزيرة العمل الأخت إنات العطار اللي حاطة كل الجهد في إنه التدريب المهني ينجح، وطاقم التدريب المهني في الوزارة. طبعا عندنا شراكة مع اتحاد المرأة العاملة، عندنا شراكة مع بيكدار، عندنا شراكات كثيرة مع مؤسسات كبيرة اللي تأخذ طلابنا التدريب العملي، وهذا الموضوع جدا مهم، لانه هذا بيخلي بيعزز يعني ثقه الطالب وهو بيتخرج، مش بس بياخذ نظري، وبياخذ نظري في المختبرات الموجوده عندنا وبيطلع من عندنا على النظام العملي. وتجربتنا الحمد لله رب العالمين، عندنا ناس في كل القطاعات، في الصحافه، في الاعلام، في الطب، في التمريض، في المستشفيات، في الوزاره، الحمد لله رب العالمين.
0: نعم.
1: وهذا انا بعتبره مش نجاح المعهد،
0: انجاز
1: فقط.
0: هو
1: هذا كمان مثابره الطالب نفسه.
0: طبعا طبعا أستاذ، يعني مع التطور السريع في التكنولوجيا وسوق العمل، في دورات وتخصصات كانت مطلوبة بالسابق واليوم أصبحت أقل فائدة أو إلها بدائل، كيف بتحددوا التخصصات اللي لازم تضل موجودة والتخصصات الجديدة اللي لازم تضاف، يعني تنضاف؟
1: بتحفظ شديد جدا طبعا، ودون الاعتداء على أي مؤسسة، يعني لا أقصد أي أحد لسه مستمر، أنا بحكي عن معهد عندنا. إحنا أوقفنا من 2020 تمديد الكاميرات وشبكات الكاميرات المراقبة لأنها صارت بلوتوث وصارت أرخص وصارت مش مكلفة.
0: نعم.
1: هلأ في ناس بتطلب، أوقفنا الديكور الداخلي لأنه الذكاء الاصطناعي عم بيعطيك حلول كتير كبيرة وسريعة ومجانية. أوقفنا مثلا صيانة شبكات الكمبيوتر لأنه بطلنا نت أسلاك، بطل الانستوليشن، صار كل اليوم موجود من خلال البلوتوث. استحدثنا يعني مثلا استحدثنا اليوم إحنا إعلام إداري مؤثر اللي بيشتغل على التكنولوجيا، استحدثنا أمن سيبراني اللي هو اليوم مطلوب. يعني أنت بدك تمشي مع احتياجات السوق اللي ممكن الخريج بسرعة يلاقي في سوق العمل مكانته. هلأ عمليا أنا لا أقصد أي حدا، دائما السوق بيحتاج إلى دراسة. يعني اليوم أنت تصرحي تلفزيون وراديو، شو تصرحي بالتلفزيون؟ أصلا فيش راديو. وثاني شيء التلفزيون اللي كان حقه 18,000 شيكل أول ما نزل
0: هلأ أصبح أقل بكتير،
1: حقه 800 شيكل.
0: صحيح.
1: فبتروح تصرحي يقول لك حق الشاشة 1200، طب حق التلفزيون 800، لا بشتري تلفزيون.
0: أكيد الواحد بفكر إيش تاني.
1: صحيح، أنت دائما بدك تدرس السوق، بدك تدرس حاجات السوق. يعني اللي بضلوا ماسك المهنة، يعني إحنا أيام نحن صغار كنا نروح نصلح بعيد عنك الكندة. اليوم بدي أسألك الواحد راح عند الكندة يصلح، معناه في محلات ولكن أنت عم ترميها عمليا. إذا أنت ضليتك متمسك بهذا التصليح بطلت أنت تطلع إشي. هلا كل الناس اللي تطورت وصار عندها محلات أحذية كبيرة وصارت تستورد فهمت هاي المنظومة. أنا في بيجوني بتخصصات بصراحة بستغرب، يعني مش احترامي الشديد للكل، ما بدي احكي لانه ممكن انا اثر على حدا، بس بيجي بطلب تخصص مثلا بده تصميم ازياء، طب لمين؟ لو انك بالاردن دفع، لو انك في لبنان دفع، لو عندنا ممثلين دفع، بس لمين بدك تسوي تصميم ازياء؟ لمين بدك تشتغل يعني؟
0: ممكن للخياطين والخياطات اللي بحبوا، لانه في ناس بتروح للخياطين.
1: يا تسمها كم مره انت فصلت اواعي؟
0: هو مش بفصل، الواحد بيحتاج انه يصلح يعني مثلا او يقصر بنطلون او كذا، هيك شغلات بسيطة. نعم
1: تصليح، اما تصميم
0: نعم يعني تصميم يختلف اكيد.
1: 80,000 يورو 90,000 يورو، مين عندك بيشتري؟
0: صحيح.
1: مين مستعد لما انت تشتري بنطلون من السوق ب 30 شيكل بتقولي له غالي؟ مو 30 شيكل، والله ما انا عارف انه استوردوه من الصين ولا حطوه على العلقه ولا حق الكرتونه ولا حق الكيس.
0: صحيح.
1: لما بدك تصمم قديش بده يكلفك؟
0: صحيح.
1: السؤال.
0: نعم أستاذ، يعني نحن حكينا عن التخصصات المستحدثة، إذا في أي تخصصات جديدة بالمعهد أو تحكي لنا عن التخصصات الموجودة هلأ. إذا
1: اليوم إحنا استحدثنا طبعا الهايبر، السيارات الجديدة، كهرباء السيارات الحديثة، تصليح بطاريات الليثيوم اللي اليوم موجودة على كل السكوترز، استحدثنا الأمن السبراني، استحدثنا الإدارة الفندقية لأنه لا يكفي أنك تكون شيف، بدك تكون شيف، بدك تعرف تدير المطبخ، بدك تعرف تدير الثلاجة، بدك تعرف تربح، بدك تعرف تتعامل مع البيتكاش اللي بيجيك على، يعني كثير أمور أدخلناها لأنه صار العالم اليوم مفتوح على بعض. وإنت لما بدك تشتغل بدك يعني مثلا التصويت الإلكتروني، استحدثنا فجأنا إنه في حدا لسه بيحكي عن التصويت التليفوني. طب وين التليفون؟ ما في تليفون. في اليوم مواقع سوشيال ميديا، انت وين رايح؟
0: صحيح.
1: هو بسميها بنفس المسمى القديم. اليوم كثير ترى تحديثات حتى على فترة التسويق، بطلت اليوم عرض وطلب وبضائع، اليوم صار استحداث، هو بيخلق عندك حاجة عماله في السوق. يعني لما كنا قبل 20 سنة كنا نقول للشباب مين عنده انترنت في الدار؟ 2 يدفعوا يديهم. اليوم مين معهوش انترنت على تليفون؟ مين؟ ولا حدا. عمليا الدول هاي الصانعة لما دائما تصنع الأشياء بتخلي لك حاجة لها إنك أنت بدك تحتاجها، بس الشغلة بدها وقت. يعني الأمن السبراني سيصبح حاجة مهمة جدا.
0: نعم.
1: التسويق الإلكتروني سيصبح حاجة مهمة جدا. إدارة الفنادق ستصبح حاجة مهمة جدا، لأنك أنت موجود بالعالم هذا اللي مفتوح، اللي إذا أنت رحت على دبي تعرفش تحكي إنجليزي مش راح تمشي.
0: صحيح.
1: وهون الفكرة إنك أنت كيف بدك تخلي الطالب يطلع ينافس طالب يتعلم 4 سنين بالجامعة.
0: نعم، يعني كثير من الشباب أستاذ عم بيسألوا أنه هل شهادة معهد المستقبل، شهادة التدريب المهني، معترف فيها، ومين هي الجهات المختصة بالاعتماد والتصديق على هاي الشهادات؟
1: والله هذا سؤال رائع. طلع أنا اليوم عم بواجه مشكلة مع الطلاب اللي بيجوا بسجلوا بقول لي أستاذ في شهادة عالمية، أنا بفهمش إيش يعني شهادة عالمية، وفي مؤسسة كذا بنتعاون معها. طبعا هذا كله ما بعرف، بديش أتميه بأسمه، بس أنا ما بعرف عنه شيء. أنا بعرف إنه إحنا الشهادة اللي بنعطيها من شهادة من وزارة العمل، وزارة العمل وزارة موجودة معروفة، رئيس الوزراء عنده وزيرة عمل موجودة، وهي الوزارة لها الحق بإصدار الشهادات والتشغيل والتمكين والإقراض بعد التعليم. فأنت لما تحكي عن جهة رسمية موجودة اسمها وزارة العمل وفيها وزير وكيل وزارة وفيها سيستم، معناته أنت عم تحكي عن شهادة مصدقة ومعترف فيها من جهة حكومية موجودة على الأرض. هلأ بستغرب انه في ناس يقول انا بدي الدوره من التربيه والتعليم، احترامي الشديد للتربيه والتعليم، التربيه والتعليم لها علاقه بالاشياء الاكاديميه، ما لها علاقه بالاشياء المهنيه.
0: سوق العمل اكيد
1: لا تقل اهميه عن التربيه والتعليم، بالعكس هي صاحبه التدريب المهني.
0: نعم. طيب استاذ، هل خريج التدريب يعني بنظرك المهني قادر انه ينافس خريج الجامعه في سوق العمل؟ وهل بتشوف انه المهاره والخبره احيانا اهم من الشهاده الاكاديميه؟
1: الشهادة الأكاديمية مهمة، والمهارة والخبرة مهمة، والطالب نفسه مهم. واللي بدي أحكي لك إياه والمزعج جدا، جودة التعليم. أنت عندك معهد تعليم بتعلمي ولا بتاخذي مصاري؟ في سؤال مهم جدا. إذا أنت بتعلمي وبتهتمي بقضية التعليم وبتعطي الطالب كل الأشياء اللي هو بحاجة لها، أنت أعددتي حدا جاهز لأنه يطلع على السوق. إذا أنت كمعهد تدريب مهني أو كجامعة ما أعددتي الطالب، انت عملت مشكلة كبيرة واحبطتي. هلا عمليا انا دائما باستمرار بحكي عن جودة التعليم، انه مش بس احنا بنعلم، انا ما بحكي عن المستقبل.
0: نعم.
1: انا بحكي عن التعليم بشكل عام. انت بدك تتعلم، بدك تفحص جودة التعليم اللي انت بتعطيه وقديش هو مناسب وقديش انت بتقدر تبني طاقات وقدرات عند الطالب. هلا ما بكفي انا اعطي طالب محاسبة واحد واثنين وثلاثة وما يعرفش يستخدم الحاسوب، والعكس صحيح، ما بقدر أنا أعطيه إدارة أعمال وما هو ما بعرفش علاقات عامة، بعرفش كيف يتعامل مع الناس. فعمليا بدك تبني برنامج مركز اللي يعطي الطالب كل حقوقه اللي بتقدر من خلالها بيقدر يبني قدرات تمكينية تمكنه من النزول على سوق العمل. أنا بقول لك شغلة مؤسفة جدا، مؤسفة جدا، وأنا مسؤول عن حكي. إحنا بنعلم صراحة بنقضي وقت كبير جدا وبنعطي الطالب أكثر مما يحتاج، مش واجب أقول 30 ساعة حاسوب خلص وروح، هذا مش موجود عندنا. العملية لما أنت بخطية في رقبتك في عندك طالب تدريب مهني، مفروض أنت تعطيه كل حقوقه. الأهل بدوروا على الأرخص، على الأقرب، على الأهون، بعض الأهل طبعا مش كل الأهل، وهذه بصراحة هي مشكلة كثير كبيرة. وبعض الطلاب جاي بقول لك أنا بس بدي أكون مثلا طباخ، بديش إشي تاني. يا أخي ما بزبط، يا أخي ما بزبط، أنت مش طباخ إعراب، انت طباخ بدك تروح على اوتيل. اذا رحت على مطعم في راتب، اذا رحت على اوتيل في راتب ثاني، اذا رحت على مطعم شعبي في راتب.
0: صحيح.
1: اذا رحت على مطعم محترم كبير يعني شعبي مش عاطل، بس اذا رحت على مطعم غالي في راتب اخر، حتى التب اللي يعطيك اياه الزبون يختمل. فلا انت بدك تعرف ان انت وين بتختار حالك تكون. انت بدك تروح تطبخ هون ولا بدك تطبخ هون؟ لما تروح على اوتيل انت ماكل شارب نايم ببلاش. عمليا انا مش عامل ضد المطعم،
0: اكيد اكيد،
1: انا بس بقول لك كيف نظام العمل، كيف الخطوات.
0: يعني هلا نحن لما بنودي اولادنا على المدرسه بتكون التربيه والتعليم، يعني التربيه قبل التعليم، وهون كمان المعاهد انه العلاقات تختلف عن انه انت تتعلم. اول شيء تاخذ العلاقات العامه، كيف انت تكون مرغوب مطلوب، يعني انه تعرف تتعامل مع العالم، وبعد هيك تاخذ يعني المهاره اللي انت بدك اياها او المهنه اللي انت بدك اياها.
1: والله يا اسمها انا بتصلوا في اهالي، طبعا احنا بنعطيهم اول شهر دائما يعني يجربوا المعهد ويعرفونا وياخذوا علاقات واداره. ليش تعطيهم علاقات؟ هو مش جاي ياخذ علاقات، هو مش جاي ياخذ اداره،
0: بالعكس يعني. مهم جدا.
1: انا بقول انه مش لازم يكون جاي يتعلم هايبر، مش جاي يشتغل في كراج، جاي يدرب بكراج ويفتح محل بعد سنه.
0: صحيح.
1: اذا انت بدك اياه يفتح محل وبدك اياه يضل ويبعته عند ميكانيكي بيعلمه احسن منه،
0: يعني اهم شيء كيف يتعامل مع الناس، يعني هذا الشيء كمان بيجذب الزبون وبيخليه
1: انه يروح. نعم. اليوم فقدنا القدره على تربيه ابنائنا للاسف.
0: مزبوط.
1: اليوم السوشيال ميديا ومواقع التواصل الاجتماعي عم بتعلم اكثر منا، الا ما رحم ربي اللي بيعرف انه لازم يكون له سيطره على هذول الاولاد ويحافظ على انه يكون علاقه بينه وبينهم حتى يستطيع انه يمرر خطه اخلاقيه. مش الولد عايش في فلسطين وافكاره في اليابان، ما بزبط. هلا احنا بنواجه مشكله في هذا الموضوع، ومشكله في التمثيل، انه بفكر حاله انه اذا دخل على الكليه واخذ شهاده بده يشتغل. لا يا اخي، بدك تكون عندك الخبره وعلاقه بينك وبين الشهاده. انت معك شهاده، شو علاقتك فيها؟ مش الشرط الشهادة، الشرط العراقة في الشهادة، معرفتك في الشهادة اللي أنت حملها، قدرتك على مسؤولية الأشياء المطلوبة بالشهادة أنك أنت تقدر تعملها.
0: يعني اللي بيميز التدريب المهني أو خلينا نحكي المعهد أنه ممكن يكون بوابة للشباب نحو إنشاء مشاريعهم الخاصة والعمل الحر، بدل ما أنه يستنوا الوظيفة، بدل ما يخلص مثلا 4 سنين وبدي أستنى أشوف ألاقي وظيفة ولا ما ألاقي. والوضع ما احنا شايفين كيف الوضع هلأ لما يكون أنه مشروعه الخاص بيختلف تماما. أكيد
1: بصراحة التدريب المهني هو هذه فكرة تطلع من المهنة إلى مشروعك الخاص، يعني تتدرب لك 2-3-4 عند الناس أصحاب الخبرة، تأخذ الخبرة وتطلع تفتح مشروع.
0: نعم
1: هذا المفروض.
0: أستاذ رسالة بتحب توجه رسالة للشباب اللي محتارين بين التعليم الأكاديمي والتدريب المهني ومش عارف أي طريق يختار؟
1: هو لازم يختار اللي هو بيقدر عليه واللي هو بيشوف إنه مناسب له.
0: نعم.
1: هلا إذا هو حابب يقضي 4 سنين في الجامعة طبعاً هذا شيء مهم.
0: عدا عن المصاريف طبعاً، القسط اللي بيكون يختلف.
1: التعليم أهم من الأكل. المصاريف بده يتحملها، زي ما بيجيب أكل بده يدفع للتعليم.
0: نعم.
1: بالنسبة للجامعة، أنا لا أقلل من بنت الجامعة.
0: أكيد
1: الآن.
0: أكيد.
1: ولكن أنا اللي بقوله إنه في ناس كتير جامعيين بيجي عندنا بعد الجامعة. لأنه لا علاقة بين المهنة والجامعة. لو جيت أنت طلعت على كل العالم برا، الأمريكان بيبنوا بيوتهم هم، بيصلحوا هم، الأوروبيين بيصلح هو الدار بيعمل، لأنه بياخدوا دورات تدرب. وشو يعني إنه أنا يكون عندي معرفة في الأشياء؟ هلا عمليا احنا يا اما جامعه يا اما تعليم، ممكن كمان الاثنين، وممكن اللي انت بتختاره اللي انت بتحبه. ولكن انتبه انه في كثير من الوظائف يعني راح ياخذ محلها الذكاء الاصطناعي، لازم تعرف.
0: نعم.
1: والاهم من هيك اللي مش راح ياخذ محله في الذكاء الاصطناعي، التعليم هو مش اعاده ولا انك تحفظ، التعليم انك انت بعد ما تتعلم تستنتج وتخترع، تخترع فكرة، تخترع مؤسسة، تخترع شغل، أنت لازم يكون لك بصمة بهذا التعليم، مش أنت بتتعلم عشان تعيد ولا عشان تحفظ وبعد شهرين أجي أسألك إنه والله نسيت بعد ما قدمت الامتحان. التعليم وعملية تغيير مستمرة مثل الأفضل.
0: نعم. أستاذ، إذا هلأ حدا سمعنا وحابب إنه يتواصل معكم، كيف ممكن يتواصل؟ عندكم صفحة على الفيسبوك أو كذا؟
1: طبعا عندنا صفحة كلية المستقبل، عندنا صفحة أمين الحسيني، يقدر يتواصل معنا وعلى تليفوناتنا، وإحنا جاهزين لأي استفسار مجاني.
0: أكيد يعني التدريب المهني مش خيار ثاني، بل ممكن يكون طريق حقيقي للمهارة والعمل والإنتاج، خصوصا مع التغيير المستمر في احتياجات سوق العمل. كل الشكر لمدير معهد المستقبل للتدريب المهني الأستاذ خالد الأفغاني على هاي الإضاءة، وشكرا لكم مستمعينا. شكرا لك أستاذي، سعد صباحك.
1: شكرا لك، شكرا للراديو، وتحياتي لكم جميعا. شكرا
0: يا فيك. سلاماتنا لردينا كمان ولكل العاملين، يعطيكم العافية. أهلا بك أستاذ، شكرا.

0: الحكاية.
1: مستمعينا، يقول حكيم: جاور من يشبهك، وحاور من يحترمك، وشاور من يحبك، وإياك وصحبة اللئيم، فإن الفضل معه عقيم. اتخذ من الطيبين خلان، يجاوزك الإحسان بالإحسان. رح نترككم مع فاصل إعلاني أخير، وبعد هيك رح نرجع لنتابع فقراتنا حتى العاشرة معكم، وبرنامج يوم جديد برعاية جوال الاتصالات الفلسطينية. خليكم معنا، رجعين.

0: عليكم إلا تفعلوا الآن أوفر وأسرع حزم 3G عبر تطبيق جوال. 3G جوال أسرع وأوفر ودائما شغال.
1: أنا سوبر زيزو نكهات كثيرة من سنيورة لكل العيلة.
2: سوبر زيزو جديد من سنيورة، جودة مضمونة بدون مواد حافظة وخالية من الألوان الصناعية، وطعم الكل بحبه. اكتشفوا عالم سوبر زيزو والمفاجآت الحلوة وتابعونا على فيسبوك وإنستغرام وتيك توك. سوبر زيزو من سنيورة، متعة بتبدأ من أول لقمة.
3: افتح أو غد حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل لتدخل السحب على 1,000,000 شيكل الجائزة الكبرى و15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح موزعة على كل فروعنا نهاية السنة بشهر 12. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
4: بتوجيه أو بدون توجيه، الفرصة اللي بتستناها إجت. سجل بدبلومك الآن واستفيد من خصم 15% للمتفوقين وأبناء الأسرى والشهداء. تعلن كلية المستقبل المهني عن بدء التسجيل بأكثر من 20 تخصص: إدارة أعمال، صحافة وإعلام، محاسبة، تربية طفل، سكرتارية طبية، سكرتارية قضائية، سكرتارية سياحية، صيانة أجهزة خلوية، صيانة حاسوب وإدارة شبكات، تمديدات كهربائية، كوافير ستاتي، كوافير رجالي، تصميم أزياء، خبيرة بشرة، إدارة فنادق، شيف، تكييف وتبريد، أمن وحماية المؤسسات، ميكانيك سيارات، كهرباء سيارات، جرافيك ديزاين. سارعوا بالتسجيل، المقاعد محدودة. للتسجيل والاستفسار من خلال رسائل الصفحة أو الاتصال على الأرقام التالية: رام الله وسط البلد، شارع النهضة، 02-296-7641، أو رام الله المنطقة الصناعية، عمارة الأرز، 02-290-3015. بيت لحم مقابل سلطة المياه، عمارة الأمل، 02-274-7811. الخليل، عين سارة مقابل إسعاد الطفولة، 02-225-2223. كلية المستقبل المهنية، يداً بيد نحو المستقبل.

0: الطسراوي عالم من التسالي.
1: لأن صحتكم تستحق الأفضل ولأن راحتكم هي أولويتنا، ترحب بكم عيادة الدكتور هيثم سرابطة التخصصية استشاري جراحة الكلى والمسالك البولية، ونقدم لكم أحدث الخدمات الطبية في تشخيص وعلاج حصى الكلى وأمراض البروستاتا والعقم وأمراض كيس الصفن والضعف الجنسي ضمن رعاية طبية متخصصة وخبرة مهنية متميزة. يتميز الدكتور هيثم سرابطة بتخصص فرعي من مستشفى لويس في مدينة سانتياغو تشيلي في جراحة المسالك البولية للأطفال وعلاج التشوهات الخلقية، بما في ذلك الارتداد البولي، الطهور الملائكي، الخصية الهاجرة، وتضخم الكلى عند حديث الولادة. عندما يتعلق الأمر بصحتك لا تقبل إلا بالأفضل. عيادة الدكتور هيثم سرابطة خبرة طبية وعناية مميزة واهتمام بكل تفاصيل صحتك. زورونا في بيت لحم شارع قدس الخليل للحجز والاستفسار 0568-611-645 أو 02-272-7048. عيادة الدكتور هيثم سرابطة تخصصية، ثقتكم هي أساس رسالتنا.

مستمعينا مكملين معكم برنامجنا على هوا بيت لحم 2000 لكل حدا كان معنا وهلأ انضم لنا بكل محافظات الوطن. حياكم الله وأهلا بكم، كملين معكم برعاية جوال الاتصالات الفلسطينية. أهلا بكم معكم.

0: خلينا ننتقل إلى بنك فلسطين وبتنضم إلنا ديما صباح. الله يسعد صباحك ديما.
1: يسعد صباحك. صباح الورد.
0: صباح الخير وأهلا بك وكل العاملين في بنك فلسطين، يعطيكم العافية. ديما، آخر أسعار صرف العملات مقابل الشيكل، تفضلي.
1: مستمعينا الأعزاء، أسعد الله صباحكم. نستعرض وإياكم من بنك فلسطين أسعار صرف العملات لهذا اليوم الاثنين الموافق 5 تشرين الأول، والتي جاءت على النحو التالي: الدولار الأمريكي مقابل الشيكل سعر الشراء يصرف به 3.04، أما سعر البيع فيصرف به 3.08. الدينار الأردني مقابل الشيكل سعر الشراء يصرف به 4.28، أما سعر البيع فيصرف به 4.37. اليورو مقابل الشيكل سعر الشراء يصرف به 3.39، أما سعر البيع فيصرف به 3.43. أما أسعار الذهب مقابل الدولار الأمريكي للأونصة الواحدة وصلت إلى 4133 دولار أمريكي. يذكر أن هذه الأسعار إرشادية وتتغير بحسب تغير السوق، ويمكن لعملاء بنك فلسطين استخدام تطبيق بنكي للحصول على أفضل الأسعار. أما بالنسبة لسعر سهم بنك فلسطين فبلغ $1.60، وكانت هذه نشرتنا اليومية لصرف العملات. ويسعد صباحكم.
0: نعم ديما صباح من بنك فلسطين، شكرا، يعطيك العافية. يسعد صباحك، أهلا بك.
1: باي باي.

0: ظني يا ولدي يهواها القلب يا الدنيا.
1: مستمعينا إلى ننتقل إلى سلطة المياه والمجاري وبنضم إلنا مديرة العلاقات العامة والإعلام عوني جبران. الله يسعد صباحك عوني.
2: صباح الخير زميلة مها، صباح الخير لكل العاملين عندي، صباح الخير لكل المستمعين، صباح الخير لفلسطين لحال الجميع.
1: أهلا بك، الله يسعد صباحك عوني. برنامج توزيع المياه لها اليوم تفضل.
2: برنامجنا إن شاء الله اليوم الاثنين في منطقة بيت جالة حارة الجامع مار نيكولا حارة أبو حرب. أيضا مستشفى حسين من برنامجنا لليوم مساء راح يكون جاي لعرض الدقاق وإسكانات أبو صبا. بيتها مستشفى الفرنسي السينما الكركة فوات الجمل وإسكانات الجامعة ومشحمة أبو سعود ومركز أريج أيضا ضمن برنامج بيت لحم. شارع الجبل والأمراض العقلية الصحة الشرطة وأيضا السوق المركزي. إرتاس راح تكون إن شاء الله أيضا مساء. وادي معالي إسكانات الميلاد البريد الشبك القناطر والقطاع. بالنسبة للخطر اليمامة أبو غموس ووعر عامر. بالنسبة لتوحى شارع قدس الخليل أمين نواش وسيدية الهدى. أما ثلاث مناطق مستحقة للتأخر رئيسي باتجاه بيت طهور بيتبطل كالمهندسين لعويرة في بيت لحم أكبر بلترداف قديم وحديقة البلدية وأيضا الولجة. هذا ما لدينا زميلة محل اليوم.
1: نعم عوني شكرا، يعطيك العافية، سعد صباحك.
2: يسعد صباحك،
1: أهلا بك.
0: بحياتك يا ولدي رأت عيناك.

سمعنا كشف وزير الداخلية الأردني مازن الفراية عن الأسباب التي تقف وراء أزمة جسر الملك حسين، موضحا أن جوهر المشكلة يرتبط بالمحددات التي يفرضها الجانب الآخر بشأن أعداد المسافرين وساعات العمل الرسمي وأيام العطل، إلى جانب ما وصفه بالإجراءات المبالغ فيها. قال الفراية إن هذه العوامل تشكل السبب الرئيسي في الأزمة، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن ذلك لا ينفي وجود أخطاء سابقة جرى التعامل معها بحزم ووفق نهج مؤسسي. وأكد الفراية أن الجهات الأردنية تعاملت مع الملاحظات السابقة بجدية واتخذت الإجراءات اللازمة لمعالجتها، فيما تبقى القيود والإجراءات المفروضة من الطرف الآخر من أبرز العوامل المؤثرة في حركة المسافرين عبر الجسر.

0: خلينا ننتقل إلى الضابطة الجمركية، ومن العلاقات العامة والإعلام نستمع إلى النقيب نضال الترك. الله يسعد صباحك نقيب نضال، رسالتكم وأبرز إنجازاتكم خلال الساعات الماضية، تفضل.
1: طيب تحيات لك زميلتي مها، وصباح الخير لكل متابعي ومستمعي إذاعة بيت لحم 2000. يعني إليكم أبرز ما جاء في تقرير جهاز الضابطة الجمركية على مدار 24 ساعة الماضية، وضمن عمل الجهاز على مداخل ومخارج المدن بالتعاون مع وزارتي الاقتصاد الوطني والصحة في جنين ونابلس ورام الله وطوباس، تم ضبط ما يقارب 400 كيلو إغرام من المواد الغذائية المنتهية الصلاحية والغير صالح للاستهلاك الآدمي، وتم إتلافها، والبعض منها لا يحمل بطاقة بيان باللغة العربية باستدعاء جهات الاختصاص بالتحديد وزارة الاقتصاد الوطني، والتي أقرت التحفظ على المواد الغير معربة لحين استكمال الإجراءات القانونية اللازمة حسب الأصول. بطبيعة عملنا تعامل الجهاز مع قضايا في مجال التهريب الضريبي والجمركي، حيث تم تحويل المكلفين ضريبي إلى وزارة المالية لدفع ما عليهم من التزامات ضريبية لتسهيل معاملاتهم وتصويب أوضاعهم التجارية. يهيب الجهاز بضرورة التبليغ عن أي مواد مهربة أو فاسدة أو مقلدة، أو عند وجود تجار يقومون بالتلاعب بأسعار المنتجات أو الاحتكار، ضرورة الاتصال بنا على الرقم المجاني 132 أو من خلال الصفحة الرسمية للجهاز. مع تحيات إدارة العلاقات العامة والإعلام في جهاز الضابطة الجمركية.
0: نعم، النقيب نضال ترك من الضابطة الجمركية، شكرا، يعطيك العافية، سعد صباحك.

مستمعين يقولون توقف عن اتخاذ قراراتك بعاطفتك فقط، كن واقعيا، دع عقلك يقودك، وإلا ستظل تخسر نفسك وتدفع الثمن في كل مرة.

مستمعينا، إعلان صادر عن إدارة فريق ساند للبحث والإنقاذ. بتأكد إدارة فريق ساند أنه أعمال البحث والمتابعة عن السيدة ميساء أبو يوسف لا تزال مستمرة من خلال المتابعة والمعلوماتية والإلكترونية والاتصالات والتحرك الميداني حسب الحاجة، وبالتنسيق الكامل مع الجهات الأمنية المختصة والتواصل المستمر على مدار الساعة مع ذويها. يعني غريب جداً، يعني أكثر من أسبوعين الست مش مبينة وين ممكن تكون. كما نؤكد عدم صحة ما يتم تداوله من معلومات غير صحيحة حول تحديد مكان وجودها أو تواصلها مع ذويها، وندعو إلى عدم تداول أي أخبار أو معلومات غير صحيحة. أكيد يعني الناس يعني طلعت مليون قصة على هذا الموضوع، ولكن إن شاء الله ترجع بالسلامة، وإن شاء الله إنه ما يكون في أذى صابها. يعني غريب جدا إنه أكثر من أسبوعين وهي مختفية. مستمعينا، وصلنا لنهاية برنامجنا، شكرا لمتابعتكم.

عم بتواصل معنا ستيفان الطويل بيقول انه اخذ مرته بطلوع الروح فبده اغنية لزوجته وحبيبته ومرته. اكيد سعادة بسيطة جدا قد تكون كلمة طيبة او شخص يشاركنا هم الحياة. ممكن تحط له اغنية مرتي حلوة وبطلقها. ولكن عن جد وصلنا لنهاية البرنامج. شكرا لك يا ستيفان وان شاء الله الله يخليكوا لبعض. فما بعرف اذا في مجال نسمع هيك لقطة صغيرة وبكرة ان شاء الله رح منحطها للاغنية مرتي حلوة ما بطلقها. وعن جد زمان ما سمعنا هيك أغاني إنه نحس إنه الرجل بده مرته مش هلا يصير فيه طلاق ومش عارف إيش وكتير شغلات. الله يسعد صباحكم مستمعينا.

0: والله فعلا هي وزارة الداخلية. هذه تحياتي كانت معكم بالإعداد والتقديم مها يوسف.
1: حملتني مرت اللي كملتني وعملت لي عائلي.
0: حلو جدا الواحد يكون هيك عارف قيمة مرته. الله يخلي كل زوج وزوجة لبعض, وكمان هي تكون عارفة قيمته. يلا ما تزعلوش. صالح كنعم الهندسة الإذاعية, شكرا لك.
1: عجبينك وخدودك من هالميل.
0: رح منجدد لقائنا بإذن الله غدا بنفس الموعد. شكرا للمتابعة, في أمان الله, إلى اللقاء. في كل صباح يوم جديد معكم من راديو بيت لحم 2000. صباح الخير لكل مستمعينا.
2: من ناشد الرئيس البلدية نقابة
0: يوم جديد بيجمع كل شيء بهمكم من أخبار, قضايا, فقرات متنوعة.
3: يوم جديد من الأحد وحتى الخميس من 8 وحتى 10 صباحا. هذا البرنامج برعاية جوال الاتصالات الفلسطينية.

بدك مهنة ولا بدك مهارة ولا بدك مستقبل أقوى؟ بتوجيهي أو بدون، قصر المشوار وخلي جالكسي الخيار. من سنة 1997 وجالكسي للتدريب بتأهل الشباب والصبايا لسوق العمل من خلال تخصصات مهنية، تدريب عملي، مدربين خبراء، شهادات معتمدة وأقساط مريحة. ضمن حملة قصر المشوار بنساعدك تختصر الطريق وتبدأ مهنة حقيقية من اليوم. سواء كنت طالب توجيهي، خريج أو بدك فرصة جديدة للحياة والعمل، جالكسي هي المكان الصح. لاستفساراتكم على الرقم المجاني 1700-666-000. موقعنا بيت لحم، باب زقاق، مبنى جامعة القدس المفتوحة سابقاً، الطابق الثالث. جالكسي للتدريب، قصر المشوار، ولا تنسى مهنة بالإيد ولا شهادة على الشجرة.

0: حياتنا. بنز حمام خلطة متوارثة وسر لا يقلد لا يقلد.
1: أنا سوبر زيزو نكهاتي كثيرة من سنيورة لكل العيلة.
2: سوبر زيزو جديد من سنيورة، جودة مضمونة بدون مواد حافظة وخالية من الألوان الصناعية وطعم الكل بحبه. اكتشفوا عالم سوبر زيزو والمفاجآت الحلوة وتابعونا على فيسبوك وإنستغرام وتيك توك. سوبر زيزو من سنيورة، متعة بتبدأ من أول لقمة.

0: عليكم إلا تفعلوا الآن أوفر وأسرع حزم 3G عبر تطبيق جوال. 3G جوال أسرع وأوفر ودائما شغال.
1: مع مصرف الصفا الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذ حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعيا، أونصة ذهب شهريا، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و1000 دولار أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1800-566-666 أو 1800-566-666.

0: النشرة العاشرة صباحاً، يقرأها أنس القاضي.
1: أهلاً بكم. أصيب عدد من المواطنين صباح اليوم بقصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة، وأفادت مصادر طبية بوصول عدد من الإصابات بينها حالة خطيرة بعد قصف طيران الاحتلال المسير مجموعة من المواطنين في محيط أبراج طيبة غرب مدينة خان يونس. هذا ونفذ جيش الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم 3 عمليات نسف جديدة شرقية مدينة غزة، بينما استهدف قصف مدفعي عنيف محيط مسجد الرباط في مشروع بيت لاهيا شمالي القطاع. من ناحيته، أكد القيادي في حركة حماس غازي حمد أن إسرائيل تنتهك اتفاق غزة من خلال الاستمرار في سياسة الاغتيالات، محذرا من أن هذه الممارسات تعرض الهدنة واتفاق السلام للانهيار الكامل. اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم جامعة بير زيت وهدمت صرح الشهداء. وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اقتحمت حرم الجامعة برفقة جرافة عسكرية وهدمت صرح شهداء الجامعة واستولت عليه، كما احتجزت أحد أفراد الأمن الجامعي. اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي مواطنا من قرية بيت تعمر شرق بيت لحم. وأوضحت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اقتحمت بيت تعمر وتمركزت في منطقة مثلث أبو حديد ودهمت منزل المواطن عمر أبو جورة وفتشته قبل اعتقاله. كما اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلية الشاب لؤي أنور ديرية 19 عاما من بلدة بيت فجار جنوب بيت لحم بعد مداهمة منزل والده وتفتيشه. كما اعتقل الاحتلال الإسرائيلي 3 أطفال من قريتي دير شرف وقوسين غرب نابلس، واعتقل الناشط سمر حمد والشاب مجد أبو عجمية من مدينة رام الله. إلى ذلك، هجم مستوطنون صباح اليوم قاطفي الزيتون في منطقة باب الجامع غرب بلدة برقة شمال غرب مدينة نابلس، واستولوا على جرار زراعي يعود لأحد المزارعين من بلدة بزارية المجاورة. قال رئيس

0: خلال مؤتمر عقدته هيئة القيادة العليا للجيش الإسرائيلي في قاعدة جليلوت العسكرية لبحث نتائج التحقيقات المتعلقة بأحداث 7 أكتوبر، وقال الزمير إن جيشه يعمل على استخلاص الدروس من الأحداث وتطبيقها، مشيرا إلى أن العام القادم سيشهد تحقيقات شاملة في مجريات الحرب واستخلاص دروسها. وأقر مسؤولون في المؤسسة الأمنية العسكرية الإسرائيلية بأن الوضع في قطاع غزة لم يحسن بعد رغم مرور 3 سنوات على الحرب وعامين ونصف على تصريح رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بأنهم على بعد خطوة واحدة من النصر. في هذا السياق أيضا قالت صحيفة يدعوت أحرونوت إن المنظومة الأمنية الإسرائيلية تعرب عن شكوك عميقة في استعداد حماس للتخلي عن سلاحها. قرر رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو الليلة الماضية خفض أسعار الوقود بنصف شيكل للتر الواحد، وذلك في خضم الحملة الانتخابية. ودخل قرار نتنياهو حيز التنفيذ بدءا من الليلة الماضية، ويخفض سعر لتر البنزين من 8 شواكل و27 أجورة إلى 7 شواكل و77 أجورة. هذا وأعلنت الهيئة العامة للبترول التابعة لوزارة المالية والتخطيط عن تخفيض سعر البنزين 95 في الضفة الغربية بقيمة نصف شيكل للتر ليصبح يباع ب7 شواكل و67 أجورة. أخيرا مستمعينا إلى حالة الطقس، يكون الجو اليوم غائما جزئيا بوجه عام معتدلا في معظم المناطق، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام. غدا اعتبارا من ساعات الصباح الباكر تسقط بإذن الله تعالى زخات متفرقة من الأمطار على معظم المناطق خاصة الشرقية والجنوبية. في ساعات المساء والليل تضعف فرصة سقوط الأمطار ويطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة لتصبح أدنى من معدلها العام بحوالي 2 مئويتين. إلى اللقاء،
1: ابقوا على تواصل دائم بآخر التطورات عبر موقعنا الإلكتروني www.rb2000.ps وصفحة الإذاعة المليونية على الفيسبوك راديو بيت لحم 2000.
2: راديو بيت لحم 2000. الأولى في بيت لحم، خليك معنا.

0: بتوجيه أو بدون توجيه، الفرصة اللي بتستناها إجت. سجل بدبلومك الآن واستفيد من خصم 15% للمتفوقين وأبناء الأسرى والشهداء. تعلن كلية المستقبل المهني عن بدء التسجيل بأكثر من 20 تخصص: إدارة أعمال، صحافة وإعلام، محاسبة، تربية طفل، سكرتارية طبية، سكرتارية قضائية، سكرتارية سياحية، صيانة أجهزة خلوية، صيانة حاسوب وإدارة شبكات، تمديدات كهربائية، كوافير ستاتي، كوافير رجالي، تصميم أزياء، خبيرة بشرة، إدارة فنادق، شيف، تكييف وتبريد، أمن وحماية المؤسسات، ميكانيك سيارات، كهرباء سيارات، جرافيك ديزاين. سارعوا بالتسجيل، المقاعد محدودة. للتسجيل والاستفسار من خلال رسائل الصفحة أو الاتصال على الأرقام التالية: رام الله وسط البلد، شارع النهضة، 02-296-7641، أو رام الله المنطقة الصناعية، عمارة الأرز، 02-290-3015. بيت لحم مقابل سلطة المياه، عمارة الأمل، 02-274-7811. الخليل، عين سارة مقابل إسعاد الطفولة، 02-225-2223. كلية المستقبل المهنية، يداً بيد نحو المستقبل.
1: افتح أو غدي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل لتدخل السحب على 1,000,000 شيكل الجائزة الكبرى و15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح موزعة على كل فروعنا نهاية السنة بشهر 12. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.

0: عليكم إلا تفعلوا الآن أوفر وأسرع حزم الفريجي عبر تطبيق جوال. فريجي جوال أسرع وأوفر ودائما شغال.
1: لأن صحتكم تستحق الأفضل ولأن راحتكم هي أولويتنا، ترحب بكم عيادة الدكتور هيثم سرابطة التخصصية استشاري جراحة الكلى والمسالك البولية، ونقدم لكم أحدث الخدمات الطبية في تشخيص وعلاج حصى الكلى وأمراض البروستاتا والعقم وأمراض كيس الصفان والضعف الجنسي ضمن رعاية طبية متخصصة وخبرة مهنية متميزة. يتميز الدكتور هيثم سرابطة بتخصص فرعي من مستشفى لويس في مدينة سانتياغو تشيلي في جراحة المسالك البولية للأطفال وعلاج التشوهات الخلقية، بما في ذلك الارتداد البولي، الطهور الملائكي، الخصية الهاجرة، وتضخم الكلى عند حديث الولادة. عندما يتعلق الأمر بصحتك لا تقبل إلا بالأفضل. عيادة الدكتور هيثم سرابطة، خبرة طبية وعناية مميزة واهتمام بكل تفاصيل صحتك. زورونا في بيت لحم شارع قدس الخليل. للحجز والاستفسار 0568-611-645 أو 0222-72-7048. عيادة الدكتور هيثم سرابطة تخصصية، ثقتكم هي أساس رسالتنا.

0: مع مصرف الصفا، الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذ حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم بالتوفير بقيمة $200 و $1000 أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا، توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1800-566-666 أو 1800-566-666.
1: أقل وتميز أكبر، الآن أصبح بإمكانك أن تحقق أعلى نسبة إيرادات وبالتكلفة التي تناسبك. فقط انضم إلى عائلة المعلنين لدى راديو بيت لحم 2000 لتحظى بالعروض الأفضل. بإمكانكم مراجعة الدائرة التجارية 277-488-2 أو 3

0: عليكم إلا تفعلوا الآن أوفر وأسرع حزم 3G عبر تطبيق جوال. 3G جوال أسرع وأوفر ودائما شغال.
1: بدك مهنة ولا بدك مهارة ولا بدك مستقبل أقوى؟ بتوجيهي أو بدون، قصر المشوار وخلي جالكسي الخيار. من سنة 1997 وجالكسي للتدريب بتأهل الشباب والصبايا لسوق العمل من خلال تخصصات مهنية، تدريب عملي، مدربين خبراء، شهادات معتمدة وأقساط مريحة. ضمن حملة قصر المشوار بنساعدك تختصر الطريق وتبدأ مهنة حقيقية من اليوم. سواء كنت طالب توجيهي، خريج أو بدك فرصة جديدة للحياة والعمل، جالكسي هي المكان الصح. لاستفساراتكم على الرقم المجاني 1700-666-000. موقعنا بيت لحم، باب زقاق، مبنى جامعة القدس المفتوحة سابقاً الطابق الثالث. جالكسي للتدريب، قصر المشوار، ولا تنسى مهنة بالإيد ولا شهادة على الشجرة.

0: العاشرة الحادية عشرة صباحا، يقرأها أنس القاضي.
1: أهلا بكم. قدمت النيابة العامة إلى المحكمة المركزية الإسرائيلية في القدس المحتلة لائحة اتهام ضد المتهم بقتل الحاجة فاطمة الرجبي في ظروف خطيرة، مع طلب تمديد اعتقاله حتى انتهاء الإجراءات القضائية ضده. وتنسب لائحة الاتهام إلى المتهم جرائم القتل في ظروف مشددة وإتلاف دليل وسرقة بطاقة دفع والاحتيال ببطاقة دفع في ظروف مشددة والسرقة. ووفق لائحة الاتهام، فإن المتهم خطط لقتلها على خلفية دين مالي مستحق لها، واشترى مسبقا برميلا لإخفاء جثمانها قبل أن يستدرجها ويضربها على رأسها بمطرقة حتى فارقت الحياة. وجاء في لائحة الاتهام أن المتهم أيضا اعتاد المقامرة وتراكمت عليه ديون مالية، وكانت الضحية التي تعرف إليها بحكم عمله كفني قد أقرضته على مر السنوات نحو 90,000 شيكل، بعدما ادعى أن الأموال ستستخدم لإقامة مصلحة لبيع وتصليح الغسالات فيما استخدمها فعليا للمقامرة. وبعد أن طالبته الضحية بسداد ما تبقى من الدين، قرر قتلها. واشترى قبل أيام من الجريمة برميلا معدنيا وأخفاه في مخزن بساحة منزله تمهيدا لإخفاء جثمانها. وبعد الجريمة تنقل المتهم في عدة أماكن بالقدس وتل أبيب والجثمان داخل سيارته قبل أن يضعه في البرميل الذي أعده مسبقا، وسكب عليه مادة عازلة في محاولة لمنع اكتشافه، كما استولى على بطاقة الدفع الخاصة بالضحية وسحب من حسابها 15,000 شيكل وأخفى أدوات الجريمة. أصيب عدد من المواطنين اليوم بعد قصف طائرات الاحتلال مجموعة من المواطنين في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة. وأفادت مصادر طبية في القطاع بوصول عدد من الإصابات، بينها حالة خطيرة بعد قصف طيران الاحتلال المسير مجموعة من المواطنين في محيط أبراج طيبة غرب مدينة خان يونس. كما أصيبت سيدة برصاص مسيرة للاحتلال في منطقة الشمعة بحي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة. ونفذ جيش الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم 3 عمليات نسف جديدة شرقية مدينة غزة. من جانبه، أكد القيادي في حركة حماس غازي حمد أن إسرائيل تنتهك اتفاق غزة من خلال الاستمرار في سياسة الاغتيالات، محذرا من أن هذه الممارسات تعرض الهدنة واتفاق السلام للانهيار الكامل. هجم مستوطنون صباح اليوم قاطفي الزيتون في منطقة باب الجامع غرب بلدة برقة شمال غرب سلفيت، واستولوا على جرار زراعي يعود لأحد المزارعين من بلدة بزارية المجاورة. في سياق آخر، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي المواطن عمر أبو جورة بعد مداهمة منزله في قرية بيت تعمر شرق بيت لحم. كما اعتقلت قوات الاحتلال الشاب لؤي أنور ديرية من بلدة بيت فجار جنوب بيت لحم، وثلاثة أطفال من قريتي دير شرف وقوصين غرب نابلس، فيما جرى اعتقال الناشطة سمر حمد والشاب مجد أبو عجمية من مدينة رام الله. إلى ذلك، أيضا هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم صرح الشهداء في جامعة بيرزيت. وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اقتحمت حرم الجامعة برفقة جرافة عسكرية وهدمت صرح شهداء الجامعة واستولت عليه، كما احتجزت أحد أفراد أمن الجامعة. ويحمل النصب التذكاري أسماء طلبة الجامعة الذين استشهدوا برصاص قوات الاحتلال خلال السنوات الماضية. كما اقتحم جنود الاحتلال عدة مرافق في الجامعة وانتشروا في محيط الحرم خلال عملية الاقتحام. قال رئيس أركان جيش الاحتلال إيال زمير إن الجيش فشل فشلا ذريعا في 7 أكتوبر، لكنه عاد وفق وصف

0: رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو بأنهم على بعد خطوة واحدة مما يسميه النصر. وقالت صحيفة دعات أحرنوت إن المنظومة الأمنية تعرب عن شكوك عميقة في استعداد حركة حماس للتخلي عن سلاحها. أخيرا مستمعينا إلى حالة الطقس المتوقعة هذا النهار، يطرأ انخفاض على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام. غدا اعتبارا من ساعات الصباح الباكر تسقط بإذن الله تعالى زخات متفرقة من الأمطار على معظم المناطق خاصة الشرقية والجنوبية، وفي ساعات المساء والليل تضعف فرصة سقوط الأمطار ويطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة لتصبح أدنى من معدلها العام بحوالي درجتين مئويتين. إلى اللقاء.
1: ابقوا على تواصل دائم بآخر التطورات عبر موقعنا الإلكتروني www.rb2000.ps وصفحة الإذاعة المليونية على الفيسبوك راديو بيت لحم 2000.

0: توجيه أو بدون توجيه، الفرصة اللي بتستناها إجت. سجل بدبلومك الآن واستفيد من خصم 15% للمتفوقين وأبناء الأسرى والشهداء. تعلن كلية المستقبل المهنية عن بدء التسجيل بأكثر من 20 تخصص: إدارة أعمال، صحافة وإعلام، محاسبة، تربية طفل، سكرتارية طبية، سكرتارية قضائية، سكرتارية سياحية، صيانة أجهزة خلوية، صيانة حاسوب وإدارة شبكات، تمديدات كهربائية، كوافير ستاتي، كوافير رجالي، تصميم أزياء، خبيرة بشرة، إدارة فنادق، شيف، تكييف وتبريد، أمن وحماية المؤسسات، ميكانيك سيارات، كهرباء سيارات، جرافيك ديزاين. سارعوا بالتسجيل، المقاعد محدودة. للتسجيل والاستفسار من خلال رسائل الصفحة أو الاتصال على الأرقام التالية: رام الله وسط البلد، شارع النهضة، 02-296-7641، أو رام الله المنطقة الصناعية، عمارة الأرز، 02-290-3015. بيت لحم مقابل سلطة المياه، عمارة الأمل، 02-274-7811. الخليل، عين سارة مقابل إسعاد الطفولة، 02-225-2223. كلية المستقبل المهنية، يداً بيد نحو المستقبل.
1: افتح أو غدي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل لتدخل السحب على 1,000,000 شيكل الجائزة الكبرى و15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح، موزعة على كل فروعنا نهاية السنة بشهر 12. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.

0: عليكم إلا تفعلوا الآن أوفر وأسرع حزم 3G عبر تطبيق جوال. 3G جوال أسرع وأوفر ودائما شغال.
1: راديو بيت لحم الفيل. الأولى في بيت لحم. خليك معنا.

افتح أو غد حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل لتدخل السحب على 1,000,000 شيكل الجائزة الكبرى و15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح موزعة على كل فروعنا نهاية السنة بشهر 12. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.bs. بنك الإسكان، بنكي للحياة.

0: عليكم إلا تفعلوا الآن أوفر وأسرع حزم 3G عبر تطبيق جوال. 3G جوال أسرع وأوفر ودائما شغال.
1: بتوجيه أو بدون توجيه، الفرصة اللي بتستناها إجت. سجل بدبلومك الآن واستفيد من خصم 15% للمتفوقين وأبناء الأسرى والشهداء. تعلن كلية المستقبل المهني عن بدء التسجيل بأكثر من 20 تخصص: إدارة أعمال، صحافة وإعلام، محاسبة، تربية طفل، سكرتارية طبية، سكرتارية قضائية، سكرتارية سياحية، صيانة أجهزة خلوية، صيانة حاسوب وإدارة شبكات، تمديدات كهربائية، كوافير ستاتي، كوافير رجالي، تصميم أزياء، خبيرة بشرة، إدارة فنادق، شيف، تكييف وتبريد، أمن وحماية المؤسسات، ميكانيك سيارات، كهرباء سيارات، جرافيك ديزاين. سارعوا بالتسجيل، المقاعد محدودة. للتسجيل والاستفسار من خلال رسائل الصفحة أو الاتصال على الأرقام التالية: رام الله وسط البلد، شارع النهضة، 02-296-7641، أو رام الله المنطقة الصناعية، عمارة الأرز، 02-290-3015. بيت لحم مقابل سلطة المياه، عمارة الأمل، 02-274-7811. الخليل، عين سارة مقابل إسعاد الطفولة، 02-225-2223. كلية المستقبل المهنية، يداً بيد نحو المستقبل.

0: النشرة 12 ظهرا، يقرأها أنس القاضي.
1: أهلا بكم. أصيب 3 مواطنين بجروح خطيرة جراء إطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي النار على مركبتهم قرب بلدة بني نعيم شرق مدينة الخليل. وأكدت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني أن قوات الاحتلال تمنع طواقمها من الوصول إلى المصابين المحتجزين داخل المركبة لتقديم العلاج لهم. وزعم جيش الاحتلال أن إطلاق النار على المركبة جاء عقب محاولة تنفيذ عملية دهس في المنطقة وفق الادعاء. أصيب عدد من المواطنين صباح اليوم بعد قصف طائرات الاحتلال مجموعة منهم في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة. وأفادت مصادر طبية في القطاع بوصول عدد من الإصابات، بينها حالة خطيرة بعد قصف طيران الاحتلال المسير مجموعة من المواطنين في محيط أبراج طيبة غرب مدينة خان يونس. كما أصيبت سيدة برصاص مسيرة للاحتلال في منطقة الشمعة بحي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة. هذا ونفذ جيش الاحتلال فجر اليوم 3 عمليات نسف جديدة شرقية مدينة غزة. يأتي ذلك بينما قال القيادي في حركة حماس غازي حمد إن إسرائيل تنتهك اتفاق غزة من خلال الاستمرار في سياسة الاغتيالات، محذرا من أن هذه الممارسات تعرض الهدنة واتفاق السلام للانهيار الكامل. هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم منزل المواطن فارس العمور في منطقة الديرات شرق مدينة يطا جنوب الخليل. يأتي ذلك بينما أخطرت قوات الاحتلال بهدم عدد من اللافتات والنصب التذكارية التي تحمل صور شهداء في مدينة جنين وبلدة يعبد جنوب غرب المحافظة. وكانت قوات الاحتلال اقتحمت فجر اليوم حرم جامعة بيرزيت برفقة جرافة عسكرية وهدمت صرح شهداء الجامعة واستولت عليه، كما احتجزت أحد أفراد أمن الجامعة. في سياق آخر، هجم مستوطنون صباح اليوم قاطفي الزيتون في منطقة باب الجامع غرب بلدة برقة شمال غرب مدينة نابلس. اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي المواطن عمر أبو جورا بعد اقتحام منزله في قرية بيت تعمر شرق بيت لحم. كما اعتقلت قوات الاحتلال الشاب لؤي أنور ديرية من بلدة بيت فجار جنوب بيت لحم، فيما اعتقل الاحتلال 3 أطفال من قريتي دير شرف وقوصين غرب نابلس والناشطة سمر حمد والشاب مجد أبو عجمية من حي المصايف بمدينة رام الله. قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إنه بعد 3 سنوات من الحرب على قطاع غزة فإن غزة بعيدة عن الحسم. وبحسب تقرير فإنه رغم سيطرة جيش الاحتلال على 64% من مساحة القطاع، لكن الحقيقة البسيطة هي أن حماس لا تزال تحكم غزة. في هذا السياق قال رئيس أركان جيش الاحتلال إيال زمير إن الجيش فشل فشلا ذريعا في 7 أكتوبر، لكنه عاد وفق وصفه إلى العمل على إعادة بناء قدراته، مشددا على ضرورة عدم الاكتفاء بالتحقيق في الإخفاق وإنما الاستفادة منه لمنع تكراره. وأقر مسؤولون أمنيون وعسكريون إسرائيليون بأن الوضع في قطاع غزة لم يحسم رغم مرور 3 سنوات على الحرب وعامين ونصف، على تصريح رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو الذي قال إنهم على بعد خطوة واحدة من النصر. هذا وقالت صحيفة دعاة حرنوت الإسرائيلية إن المنظومة الأمنية تعرب عن شكوك عميقة في استعداد حركة حماس للتخلي عن سلاحها. ختاما بحالة الطقس، يطرأ انخفاض على درجات الحرارة هذا النهار لتصبح حول معدلها السنوي العام غدا، اعتبارا من ساعات الصباح الباكر تسقط بإذن الله زخات متفرقة من الأمطار على معظم المناطق خاصة الشرقية والجنوبية. في ساعات المساء والليل تضعف فرصة سقوط الأمطار ويطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة لتصبح أدنى من معدلها العام بحوالي درجتين مئويتين. في أمان الله.
0: ابقوا على تواصل دائم بآخر التطورات عبر موقعنا الإلكتروني www.rb2000.ps وصفحة الإذاعة المليونية على الفيسبوك راديو بيت لحم 2000.

0: عليكم إلا تفعلوا الآن أوفر وأسرع حزم 3G عبر تطبيق جوال. 3G جوال أسرع وأوفر ودائما شغال.
1: بتوجيه أو بدون توجيه، الفرصة اللي بتستناها إجت. سجل بدبلومك الآن واستفيد من خصم 15% للمتفوقين وأبناء الأسرى والشهداء. تعلن كلية المستقبل المهنية عن بدء التسجيل بأكثر من 20 تخصص: إدارة أعمال، صحافة وإعلام، محاسبة، تربية طفل، سكرتارية طبية، سكرتارية قضائية، سكرتارية سياحية، صيانة أجهزة خلوية، صيانة حاسوب وإدارة شبكات، تمديدات كهربائية، كوافير ستاتي، كوافير رجالي، تصميم أزياء، خبيرة بشرة، إدارة فنادق، شيف، تكييف وتبريد، أمن وحماية المؤسسات، ميكانيك سيارات، كهرباء سيارات، جرافيك ديزاين. سارعوا بالتسجيل، المقاعد محدودة. للتسجيل والاستفسار من خلال رسائل الصفحة أو الاتصال على الأرقام التالية: رام الله وسط البلد، شارع النهضة، 02-296-7641، أو رام الله المنطقة الصناعية، عمارة الأرز، 02-290-3015. بيت لحم مقابل سلطة المياه، عمارة الأمل، 02-274-7811. الخليل، عين سارة مقابل إسعاد الطفولة، 02-225-2223. كلية المستقبل المهنية، يداً بيد نحو المستقبل.

0: علامة تجارية لشركة العجاوي التجارية. عجة جنين.
1: مع مصرف الصفا الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذي حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و $1000 أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666.

0: جوال.
1: ما عليكم إلا تفعلوا الآن أوفر وأسرع حزم 3G عبر تطبيق جوال. 3G جوال أسرع وأوفر ودائما شغال.
2: بدك مهنة ولا بدك مهارة ولا بدك مستقبل أقوى؟ بتوجيهي أو بدون، قصر المشوار وخلي جالكسي الخيار. من سنة 1997 وجالكسي للتدريب بتأهل الشباب والصبايا لسوق العمل من خلال تخصصات مهنية، تدريب عملي، مدربين خبراء، شهادات معتمدة وأقساط مريحة. ضمن حملة قصر المشوار بنساعدك تختصر الطريق وتبدأ مهنة حقيقية من اليوم. سواء كنت طالب توجيهي، خريج أو بدك فرصة جديدة للحياة والعمل، جالكسي هي المكان الصح. لاستفساراتكم على الرقم المجاني 1700-666-000. موقعنا بيت لحم، باب زقاق، مبنى جامعة القدس المفتوحة سابقاً الطابق الثالث. جالكسي للتدريب، قصر المشوار. ولا تنسى، مهنة بالإيد ولا شهادة على الشجرة.
3: جولة الظهيرة برعاية معهد جالكسي. جالكسي، ليش تستنى 4 سنين؟
4: العمق في التحليل،
5: آخر التطورات،
6: الأخبار الميدانية،
7: سياسية، اقتصادية،
8: رياضية ومنوعة.
4: جولة الظهيرة
3: يوميا عدا الجمعة والسبت،
9: الساعة 1 ظهرا
4: عبر أثير راديو بيت لحم 2000.

جولة الظهيرة تأتيكم مباشرة من راديو بيت لحم 2000، نستهلها بأهم العناوين. 3 إصابات برصاص الاحتلال على مدخل بن نعيم شرق الخليل. قوات الاحتلال تهدم صرح الشهداء في جامعة بيرزيت ومنزلا في يطا. شهداء ومصابون بغارات وقصف ونسف منازل في غزة. الجيش الإسرائيلي بعد 3 سنوات من الحرب يؤكد غزة بعيدة عن الحسم. وتفاصيل جديدة عن جريمة قتل المقدسية فاطمة الرجبي بعد تمديد اعتقال المتهم.

0: كانت هذه عناوين الجولة وإليكمها بالتفصيل. معكم أنس القاضي. درجة الحرارة الآن في العاصمة المحتلة القدس 24 درجة مئوية. أهلا بكل متابعينا. أصيب 3 شبان برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي ظهر اليوم على مدخل بني نعيم شرق الخليل، وأفادت مصادر أمنية ومحلية بأن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص الحي بشكل مباشر صوب مركبة قرب مدخل بني نعيم شرق الخليل، ما تسبب بإصابة 3 شبان بجروح. بدوره قال الهلال الأحمر إن قوات الاحتلال تمنع طواقمه في الخليل من الوصول إلى الإصابات داخل المركبة، فيما تشير أنباء من مصادر إسرائيلية عن وجود شهيد ومصابين. الزميل الصحفي منتصر نصار متحدثا عما جرى في بني نعيم.
1: تحية لك أنس. المعلومات الواردة من الإسعاف الإسرائيلي قبل قليل، وهي جهة إسرائيلية، حتى اللحظة لا يوجد أي جهة رسمية فلسطينية سواء وزارة الصحة وحتى الارتباط المدني الفلسطيني، يتحدث عن مصير الشبان الثلاث. الإسعاف الإسرائيلي يتحدث عن شهيد وعن مصاب بجروح خطيرة وآخر مصاب بجروح طفيفة بعدما أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي النار باتجاه مركبتهم التي كانوا يستقلونها عند مدخل بلدة بني نعيم شرق الخليل، وتحديدا في منطقة وادي الجوز. بدأت القصة عندما فتح جنود الاحتلال الإسرائيلي النار على هذه المركبة وأصابوها بشكل مباشر. قوات الاحتلال الإسرائيلي منعت طواقم الهلال الأحمر من التقدم باتجاه الشبان الثلاثة المصابين في الموقع، وفرضت طوقا أمنيا شاملا ودفعت بتعزيزات عسكرية كبيرة إلى المنطقة، إضافة إلى إغلاقها لمدخل مدينة يطا، مدخل زيف، إغلاقها لمدخل الفحص، مدخل دور الشرقي أصلا مغلق، مدخل الخليل الشمالي هو أصلا مغلق، وبالتالي المداخل التي بقيت مفتوحة في مدينة الخليل قامت قوات الاحتلال الإسرائيلي بإغلاقها ما بعد وقوع هذا الحدث. الجيش الإسرائيلي في بيانه قال أن الحديث يدور عن عملية دهس، وقال أنه يعني هناك 3 شبان كانوا يستقلون مركبة وحاولوا تنفيذ عملية دهس دون وقوع أي إصابات في صفوف الجيش الإسرائيلي، لكن شهود العيان والصور التي وصلت ترجح أن يكون ما حدث هو حادث سير، ذلك لأن مركبة عسكرية إسرائيلية تعرضت للصدم كما المركبة التي كان يستقلها الشبان الثلاث، وبالتالي الترجيحات تشير إلى أن ما وقع هو حادث سير وليست عملية دهس، وهذا على الأقل ما أكده شهود عيان في المنطقة. الجيش الإسرائيلي عادة في مثل هكذا حوادث يبادر في المسارعة بالإعلان عن وقوع عملية دهس. حتى اللحظة لا يوجد أي جهة فلسطينية رسمية تؤكد الشبان الثلاث، لكن قوات الاحتلال الإسرائيلي قامت بنقلهم بعد لف القصدير.

0: هدمت قوة الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم صرح الشهداء في جامعة بير زيت، واقتحمت قوات الاحتلال حرم الجامعة برفقة جرافة عسكرية وهدمت صرح شهداء الجامعة واستولت عليه، كما احتجزت أحد أفراد أمن الجامعة ويحمل النصب التذكاري أسماء طلبة جامعة بير زيت الذين استشهدوا برصاص قوات الاحتلال خلال السنوات الماضية. كما اقتحم جنود الاحتلال عدة مرافق في الجامعة وانتشروا في محيط الحرم الجامعي خلال عملية الاقتحام. الأستاذ في جامعة بير زيت عماد الأصفر اعتبر اقتحام الجامعة بجرافة لهدم صرح للشهداء مدعاة للسخرية من الاحتلال.
1: كثيرا ما تتعرض الجامعة لمثل هذه الاعتداءات، وكنا في كل مرة نستنكر ونسجب وندين، ولكن هذا الفعل الأخير هو مدعاة للسخرية من الاحتلال فقط، لا أكثر ولا أقل. أن تقدم على اقتحام جامعة ليلا بجرافات

0: دعايات انتخابية. هذه جامعة الاقتحامات والاجتياحات تعزز من مسيرتها الوطنية، من سمعتها الأكاديمية، ومن سمعتها في أوساط الفلسطينيين، وتدفع طلبتها باستمرار إلى التمسك بتاريخهم، بنضالهم، وأيضا مستواهم الأكاديمي. لا أمر يدعو إلى الاستنكار، ولكن أمر يدعو إلى السخرية من هذا الاحتلال. ولكن كل هذه المحاولات لم تزد الفلسطينيين إلا صلابة. نذكر بأن الاحتلال الإسرائيلي لهذه الأراضي مستمر منذ عام 48، وفي هذه الأعوام وما تلاها تكرست الهوية الفلسطينية أكثر وأكثر. واليوم نشهد مدا فلسطينيا على مستوى العالم أجمع. من لم يكن يفهمنا أصبح يفهمنا أكثر بسبب جرائم الاحتلال، وبسبب استمراره في هذه الأفعال السخيفة وفي الجرائم من إبادة وغيرها. اليوم فلسطين تزدهر بشكل كبير جدا وعلى مستوى العالم أجمع، في حين أن فكرة الاحتلال والدعاءات بالأخلاق تضمحل إلى ما لا نهاية.
1: إلى ذلك، أخطرت قوات الاحتلال الإسرائيلية اليوم بهدم عدد من اللافتات والنصب التذكارية التي تحمل صور شهداء في مدينة جنين وبلدة يعبد جنوب غرب المحافظة. كما هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم منزل المواطن فارس العمور في منطقة الديرات شرق مدينة يطا جنوب الخليل.
2: احنا البذور واحنا الجذور وهم بذور ان شاء الله. هو احنا احسن من غيرنا، يعني اللي راحوا في غزة، ولا اللي راحوا في الضفة، ولا اللي راحوا في المخيمات، اولاد تكتلوا ونسوان والدنيا هذه راحت. يعني انا زينا زي الحمد لله، ان نصيب في الحرب نذوق اللوعات اللي ذقوها الناس.
3: والله البيت هذا مساحته 136 متر، بعيش فيه 8 انفار، عيلتين بعيش فيه، ومرسوم من النص. وهذا البيت شريته هو الارض تقريبا من قبل 8 سنين، والحمد لله رب العالمين. شغلنا اشتغلنا كومناها هنا، ويمكن كومونا اياه في 25 دقيقه تقريبا. الحمد لله رب العالمين.
2: أنو يونان هذا؟ أنا بإذن الله بدي أطلع من المنطقة هذه على محل الدار، أسوي لي خيمة وأقعد فيها بإذن الله. أتمنى ربنا يفرجها، أبني كمان واحد زيها بإذن الله. ولا يونان ولا الخليل ولا رفعية ولا منطقة، أنا في منطقتي عشتان وبموتان بإذن الله.
1: هذا وهاجم مستوطنون اليوم قاطفي الزيتون في منطقة باب الجامع غرب بلدة برقة شمال غرب مدينة نابلس، واستولوا على جرار زراعي يعود لأحد المواطنين من بلدة بزرية المجاورة. ومع بدء موسم قطف الزيتون بدأت معاناة المزارعين، لكن هذا العام يشهد تصاعدا ملحوظا في هجمات المستوطنين على المزارعين وسرقة ثمار الزيتون بحماية الجيش. ورغم ذلك يصر المواطنون على عدم ترك أراضيهم للمستوطنين، ويؤكدون أن موسم قطف الزيتون هو مصدر رزق لهم لا يمكن التخلي عنه.
4: تربنا عن أبنا وجدنا، وبنحرثها وبنزرعها وبنخدمها، ما بصير ننشرها. لو مهما صار ما بصير ما بننشرها. الأرض ثمر زيتوننا وأرضنا هذا عاش فيه أبونا وسيدنا وتعبوا فيه وإحنا تعبنا فيه، ما بننشره مهما حصل. هذا مصدر رزق إن إحنا عايشين من وراه، ما بصير ننشره. تعبنا يعني اللي تعبناه ورزقنا هذا ما بصير ننشره، يعني بدنا أي طريقة بدنا نصل وبدنا نقطف ثمره. مخاطرة بس، يعني شو نعمل؟ ما نقدرش ندشره يعني ما نقدرش ندشره بأي طريقة، يعني بدنا نصل بدنا نقطف ثمره. اللي معاه بالسيارة بالحبوب أخذون منه، يعني ما حدا سلمان من شرهم، بس شو نعمل؟ يعني بدهم يخوفوا الناس يشردهم من أرضهم، هذا شو بدهم يعني. وحماية الجيش من المستوطنين كبل، المستوطنين بكم ما يطلعوش من المستعمرة إلا تجيب براهم وتجيب قدامهم، بس اليوم هم من الجيش كوانهم. عندكم يا عمي انتوا امن، الامن هذا معناته لازم يكون امن للجميع، انه لهم مش امن لهم لحالهم. انتوا الامن، احنا بنعتمد عليكم انتوا، انكم انتوا امن تحمونا منهم وتحمونهم منا. يا عمي هو اللي مكوي عنهم الجيش، يعني هم اليوم الجيش ما بصل مطرح، بس الجيش اللي وراهم.
1: على مقربة من ذلك لا تزال عائلة محمد لعبيات أبو صلاح محاصرة من المستوطنين لليوم 15 على التوالي في قرية أم صفا غربي رام الله، وتتكون العائلة من 12 فردا وتتعرض لحصار واعتداءات مستمرة من قبل الجيش والمستوطنين، وتفرض قوات الاحتلال والمستوطنون حصار

0: مشددا وإغلاقا لمحيط منزل العبيات بالبوابات الحديدية والأسلاك الشائكة، ويمنعون الأهالي والمتضامنين من الوصول إليه. وأقام المستوطنون خيمة وبؤرة استيطانية لا تفصلها عن المنزل سوى أمتار قليلة، مما حول المنزل إلى ما يشبه السجن بهدف إجبار العائلة على الرحيل والاستيلاء على المكان. نستمع وإياكم إلى هذا التسجيل مع المواطن محمد العبيات أبو صلاح المحاصر في منزله مع عائلته بقرية أم صفا.
1: أم صلاح ودتوا على المستشفى المريضة ولا شو صار معاها؟
2: عشان فتحوا مداح اللي وديناها، وأول مبارح سكروا وعوقوا ما طلعناها، عاودوا سكروا البوابة مشان ظل متقلبي.
3: شو أمراضها؟
1: والله عندها مسكينة هذا سوت عملية بطنها مفتوح، عملية قص أمعاء.
3: استئصال؟
1: نعم استئصال.
4: عليها انها تطلع اليوم على المستشفى تعمل مراجعة او شيء؟
1: كل يومين بتردها، لازم تكون مراجعة، لكن الوضع مش سامح لهم، يعني بزموها زم.
2: الولدين الساعة 12 اللي ظلوا من المغرب للساعة 10 للساعة 1 وهم طفين السيارة هنا عند الخيمة، وما قدرناش نروح ولا نيجي، ضلينا قاعدين يعني في الدار، بس ما نمناش والله ما نمنا طول الليل، وانا سهران للصبح، صليت الصبح.
4: عمو يعطيك العافية.
2: الله يزيدك العافية
4: يا عمو، يرضى عليك يا رب. كم يوم لكم على هذا الحال؟
2: احنا الحين 14 يوم من يوم سكر البوابة واحنا متقلبين زي هي.
4: وشو كيف بتقضوا نهاركم في ظل هذا الحال؟
2: والله يا عمي عيني، الله يعطيك الصحة يا رب الجميع، يعني شو بدنا نسوي؟ لما نعتاز غرض بيطيحوا ماشي بخاطروا حالهم، ويوم بق بالطريق وعلى الطريق ما بقدروا شنو.
1: طيب في مي وفي اكل وفي اشي عندكم ولا مش انا محصرين يعني خاص عليك واشي؟
2: بس الغنم خلصين الاكل، يعني ظل قليل عندنا اكل للغنم، وعندنا خضرة يعني ما فيش خضرة، بس ان شاء الله بلكش يروح الولادة ماشي جيد.
1: وغاز كيف بتجيبوا غاز وهذا للطبيخ ولا لهذا؟
2: والغاز تغلبنا في الأول، ماشي ماشي حملوها الناس بطاعوا على الشارع وتغلبوا وروحوا يعبوهن ورجعوا ماشي. هذا الوضع ما بصير، هذا يعني الناس يغضوا النظر عنهم ويطرف عنهم ويعمل أعمال بربرية زي هيك، يحصر الناس وعزتون بيغطوخوا في الناس وكسروا في الناس.
1: طيب ماشي أبو صلاح، يعني إن شاء الله أنها بتفرج، إن شاء الله ربنا بفرج هالأمور إن شاء الله.
2: إن شاء الله إن شاء الله. مستلم عبد السعيد على مروان، شكرا لهم على الصحفية وشكرا لهم كثير.
1: الله يعطيك العافية، الله يرضى عليك أبو صلاح.

0: قبل أن ننتقل إلى ملف قطاع غزة مستمعينا الكرام، نشير إلى هذا التحديث العاجل. فقد أفادت الهيئة العامة للشؤون المدنية بأن مواطنا استشهد فيما أصيب شابان بجروح خطيرة ومتوسطة، جرى نقل مصابين اثنين إلى المستشفيات داخل الأراضي المحتلة عام 48، في حين لا تزال هوية الشهيد غير معروفة حتى الآن. في هذا الحدث الذي شمل إطلاق قوات الاحتلال النار على مركبة قرب مدخل بلدة بني نعيم جنوب شرق الخليل، إذن هناك تأكيد رسمي الآن من الهيئة العامة للشؤون المدنية باستشهاد مواطن هويته غير معروفة وإصابة اثنين آخرين، أحدهما بحالة خطيرة والآخر متوسطة، بإطلاق النار على مركبة قرب مدخل بني نعيم شرق الخليل. في قطاع غزة استشهد مواطن وأصيب ثمانية آخرون، بينهم اثنان وصفت حالتهما بالحرجة جراء قصف ونيران الاحتلال في عدة مناطق من مدينة غزة وخان يونس. وأفاد الدفاع المدني بأن طواقمه انتشلت أشلاء شهيد ونقلت 5 مصابين، أحدهم حالته حرجة بعد استهداف طيران الاحتلال المسير عددا من المرة بجوار مقر الدفاع المدني على شاطئ بحر خان يونس جنوبي القطاع. مصدر طبي أفاد كذلك بإصابة سيدة في الرأس جراء إطلاق النار من زورق إسرائيلي في منطقة السودانية شمال غرب قطاع غزة. وتتواصل الخروقات الإسرائيلية لوقف إطلاق النار في غزة وسط تصعيد ميداني شمل مناطق عدة من شمال القطاع حتى جنوبه. من ناحيته قال القيادي في حركة حماس غازي حمد إن إسرائيل تنتهك اتفاق غزة بالاستمرار في الاغتيالات، وهي سياسة تعرض الهدنة للانهيار، مشيرا إلى أن التقارير تؤكد نجاة القيادي في الحركة بغزة علي العمودي من محاولة الاغتيال فجر السبت.
1: عمليات الاستهداف والاغتيال لا تتوقف بشكل يومي في قطاع غزة، لكل أفراد التنظيمات وحتى للمدنيين والأطفال والنساء. ومنذ بداية اتفاق شرم الشيخ وحتى اليوم عندنا أكثر من 1400 شهيد، بالإضافة إلى 5000 أكثر من 5000 مصاب. ومنذ أيضا الإعلان عن مقترح وقف إطلاق النار في العالمين في 31 يوليو الماضي، عندنا ما يقارب من 100 أو 230 شهيد وأكثر من 1300 مصاب. يعني العمليات العدوانية لا تكاد تتوقف في هذا الموضوع، هذه سياسة إسرائيلية عدوانية مستمرة تكاد تطال كل شيء في قطاع غزة. إسرائيل تتصرف وكأنه لا يوجد اتفاق، لا توجد مبادرة سلام، لا يوجد أي رقابة على الموقف العدواني الإسرائيلي. لذلك أنا كما قلت الحصيلة اليومية في قطاع غزة هي حصيلة كارثية للأسف الشديد. نحن لدينا قناعة أن دولة الاحتلال تريد أن تلاحق قيادة حماس أينما كانوا في أي دولة عربية أو غير عربية، ولذلك هي تتكلم بذلك علنا وبشكل وقح وبشكل فج. وأنا أعتقد هذه الرسالة يجب أن تصل إلى مجلس السلام وإلى الإدارة الأمريكية وإلى الوسطاء، أن إسرائيل لا تقيم أي اعتبار لاتفاق السلام ولا لوقف إطلاق النار، ولا تريد أن تلتزم به، وتريد أن تثبت معادلة واحدة تقوم على البلطجة وعلى الدماء وعلى القتل اليومي وعلى الاغتيالات. والله للأسف الشديد احنا نوصل الرسائل بشكل يومي وتقارير يومية إلى الإخوة الوسطاء حول ما يجري من عمليات واستهدافات وقتل وتدمير، لكن للأسف حتى الآن لا يوجد ضغط كافي، أو لا يوجد ضغط دعيني أقول على دولة الاحتلال بأن تتوقف عن هذه العمليات العدوانية. والأسف أنه هذا الصمت هو الذي يعني يمنح دولة الاحتلال يعني هذه المساحة أن تتحرك وأن تقتل وأن تدمر. من الإدارة الأمريكية التي تبنت ودعمت اتفاق وقف إطلاق النار واعتبره الرئيس ترامب اتفاق تاريخي، يعني يتحرك لأنه هذا الأسلوب الإسرائيلي يعرض هذا الاتفاق للانهيار. الناس يتساءلون ما هذا الاتفاق، إسرائيل دمرت الاتفاق، إسرائيل لم تبقى شيئا من الاتفاق. وأنا أعتقد من اليوم الأول إسرائيل أعلنت أنها لن تلتزم بالاتفاق، سواء الذي كان في شرم الشيخ أو حتى الذي كان أيضا في تم الإعلان عنه في العالمين في القاهرة. إحنا أخبرنا الوسطاء بشكل واضح أن ما تقوم به دولة الاحتلال سوف يعرض هذا الاتفاق للانهيار. الناس بدأت تفقد المصداقية باتفاق وقف إطلاق النار لأنه لا يرون فيه لا أمنا ولا سلاما. كل يوم يرون الدماء في قطاع غزة، الأطفال يقتلون، النساء تقتل، استهداف الخيام، قتل النازحين. لذلك لم يتبقى شيء من هذا الاتفاق. لذلك أنا أعتقد هناك دور للوسطاء وبالذات الإدارة الأمريكية التي تبنت هذا الاتفاق أن تقوم بالضغط على دولة الاحتلال. لكن للأسف الشديد حتى الآن أقولها بشكل واضح، لا يوجد أي ضغط على دولة الاحتلال أن تتوقف عن هذه الجرائم التي ترتكبها كل يوم.
0: هذا وكشفت صحيفة إذاعة أحرنوت العبرية عن تجديد إسرائيل حصارها على قطاع غزة بإقامة خندق واسع وساتر ترابي بالتزامن مع استمرار عمليات الاغتيال. وقالت الصحيفة إن قوات الجيش تستكمل خلال هذه الأيام إقامة حاجز أمام المركبات يشمل خندقا واسعا وساترا ترابيا بالتوازي مع إجراء عمليات حفر وفحوصات استكشافية تحت الأرض كل عدة أمتار. وأضافت أن هذه الإجراءات تأتي للتأكد من عدم إغفال أي نفق عابر إلى إسرائيل بحسب قولها. ووفق المصدر نفسه يجري على ذلك على الجانب الشرقي من الخط الأصفر الذي يقسم قطاع غزة إلى قسمين ويفصل بين المنطقة الخاضعة لسيطرة الجيش الإسرائيلي وتلك الخاضعة لسيطرة حركة حماس. في ذات الإطار حذر المجلس النرويجي للاجئين من أن القيود الإسرائيلية ونقص التمويل يهددان بإبقاء أكثر من 1,600,000 فلسطيني في قطاع غزة لمواجهة فصل الشتاء الرابع في خيام متهالكة ومبان متضررة جراء الحرب وسط تعرضهم للأمطار والبرد. وقال المجلس في بيان إن السلطات الإسرائيلية تسمح حاليا بإدخال 15 شاحنة أسبوعيا فقط من المواد التي تصنفها على أنها مزدوجة الاستخدام من الأردن إلى قطاع غزة عبر معبر كرم أبو سالم. وأوضح أن هذه المواد التي تشمل الخيام والأغطية البلاستيكية ومستلزمات إصلاح المساكن لا يسمح بإدخالها عبر المعبر إلا في يوم واحد أسبوعيا، ما يحد من قدرة السكان على الاستعداد لفصل الشتاء.

0: اعتبر أستاذ الدراسات الإسرائيلية دكتور محمد هلس أن طرح رئيس حزب إسرائيل بيتين وفيكتور ليبرمان خطة سياسية للضفة الغربية وقطاع غزة تقوم على تفكيك السلطة الفلسطينية وإلغاء اتفاقيات أوسلو وإبقاء المسؤولية الأمنية الإسرائيلية في كامل الضفة، إلى جانب منع إقامة دولة فلسطينية تحظى باعتراف دولي يأتي في محاولة استقطاب جزء من الناخبين. وقال هلس إن ما طرحه ليبرمان يلتقي بشيء أو بآخر مع رؤية نتنياهو النهائية لوأد إقامة دولة فلسطينية.
1: أعتقد بأن جل ما يريده ليبرمان من هذا الطرح هو سحب البساط من تحت أقدام نتنياهو واستقطاب جزء من الناخبين اليمينيين، خاصة بأن يعني ما طرحه يلتقي بشكل أو بآخر مع رؤية نتنياهو النهائية في موضوع إزالة الكينونة الفلسطينية وأد إمكانية إقامة الدولة الفلسطينية، وكأنه ليس فقط يغازل قطاعة واسعة من اليمين الذي من المفترض أن يصوت لنتنياهو ويريد أن يجرهم باتجاه التصويت إليه، وكما تعلمين هو محسوب على معسكر اليمين في المشهد السياسي الإسرائيلي، لكنه أيضا ربما يغازل للولايات المتحدة ويطرح نفسه كخيار مقبول كرئيس للوزراء مستقبلا، خاصة حينما يشير إلى حل سياسي لأول مرة يطرح منذ سنوات كبيرة جدا. جزء كبير جدا مما يطرح من مقاربات في النظام السياسي الإسرائيلي الحالي هي مقاربات تقوم على فكرة الأمن وإدارة الحياة الفلسطينية اقتصاديا، لكن هذه المرة هو يطرح المقاربة السياسية التي ربما تستهوي الإدارة الأمريكية الحالية التي تميل إلى التسويات السياسية عوضا عن الترتيبات الأمنية. ولذلك أعتقد بأن هذا الطرح في هذه المرحلة وإن كان في نهاية المطاف يلتقي مع أهداف نتنياهو، هو هدفه بشكل أساسي انتخابي دعائي، وإلا لماذا سكت عنه لفترة طويلة جدا ويأتي الإعلان عنه في موسم الانتخابات؟ ولذلك كيف أن ردة الفعل كانت حادة من طرف نتنياهو وشركائه في الائتلاف الحاكم، لأن يعني الطرح بهذه الصورة يهدد موقف نتنياهو ويقطع الطريق ربما على فكرة أيضا قصة خطة الحسم وضم الضفة الغربية، وكأن هذا البرنامج هو إطار يعني يميني. إذا كانت فكرة التحالف مع الأحزاب العربية في الداخل الفلسطيني المحتل أصبحت فكرة محرمة وحدد نتنياهو حدود المسموح والممنوع فيها، أعتقد بأن فكرة يعني الشراكة أو فكرة فتح مسار يفضي في نهاية المطاف مع السلطة الفلسطينية يفضي إلى يعني الحديث عن الدولة الفلسطينية، مجرد الحديث عن الدولة الفلسطينية بات أيضا في إطار الإجماع المفروض في المجتمع الإسرائيلي، ولم نسمع حتى من كل الأحزاب الإسرائيلية الحالية في برنامجها الدعائي الانتخابي ما يشي إلى إمكان القبول بشراكة مع السلطة الفلسطينية وفتح مسار سياسي يفضي إلى منح الفلسطينيين حقا. المشهد العام الداخل الإسرائيلي على المستوى الشعبي والسياسي يستوي على استعداء السلطة الفلسطينية، واليوم جزء من المقاربة التي يقدمها نتنياهو للمجتمع الإسرائيلي في محاولة لشيطنة السلطة الفلسطينية والانقضاض عليها وفكرة انقلاب البندقية، وأنه هذا السلاح الموجود في أجهزة السلطة الفلسطينية ربما ينقلب ضد المستوطنين وضد الإسرائيليين، وذلك يجري العمل على زرع مثل هذه الفزاعة في الوعي الجمعي الإسرائيلي في التمهيد إلى أن تصل إسرائيل إلى نقطة ما تضطر فيها ربما وفق مقاربة نتنياهو واليمين الحاكم إلى الانقضاض على السلطة الفلسطينية. فكرة السلطة الفلسطينية هي بقية الرمزية الوحيدة القائمة في موضوع الدولة الفلسطينية.

قدمت النيابة العامة الإسرائيلية إلى المحكمة المركزية في القدس لائحة اتهام ضد المتهم بقتل الحاجة المقدسية فاطمة الرجبي في ظروف خطيرة، مع طلب تمديد اعتقاله حتى انتهاء الإجراءات القضائية ضده. وتنسب لائحة الاتهام إلى المتهم جرائم القتل في ظروف مشددة وإتلاف الدليل وسرقة بطاقة دفع والاحتيال ببطاقة دفع في ظروف مشددة والسرقة. ووفق لائحة الاتهام، فإن المتهم خطط لقتلها على خلفية دين مالي مستحق لها، واشترى مسبقا برميلا لإخفاء جثمانها قبل أن يستدرجها ويضربها على رأسها بمطرقة حتى فارقت الحياة. وجاء في لائحة الاتهام أن المتهم اعتاد المقامرة وتراكمت عليه ديون مالية، وكانت الضحية التي تعرف إليها بحكم عمله كفني قد أقرضته على مر السنوات نحو 90,000 شيكل، بعدما ادعى أن الأموال ستستخدم لإقامة مصلحة لبيع وتصليح الغسالات فيما استخدمها فعليا للمقامرة. وبعدما طالبته الضحية بسداد ما تبقى من الدين قرر قتلها، واشترى قبل أيام من الجريمة برميلا معدنيا وأخفاه في مخزن بساحة منزله تمهيدا لإخفاء جثمانها. وقبل نحو 3 أسابيع التقى المتهم بالضحية الرجبي في العزرية وأقلها بسيارته باتجاه منزله في الطور، بعدما أوهمها بأنه سيعطيها المال. ولدى وصولهما إلى محيط منزله ومع استمرارها في المطالبة بأموالها، أخرج مطرقة من صندوق السيارة وضربها بقوة على رأسها، ثم وجه إليها ضربة أخرى بعدما لاحظ أنها لا تزال تتحرك، ما أدى إلى مصرعها. وبعد الجريمة تنقل المتهم في عدة أماكن بالقدس وتل أبيب والجثمان داخل سيارته قبل أن يضعه في البرميل الذي أعده مسبقا، وسكب عليه مادة عازلة في محاولة لمنع اكتشافه، كما استولى على بطاقة الدفع الخاصة بالضحية وسحب منها أو من حسابها 15,000 شيكل، وأخفى المطرقة وتخلص من الهواتف التي استخدمها في محاولة لطمس الأدلة وتفادي تعاقب الشرطة له. واختبأ المتهم عدة أيام قبل أن يلتقي بأحد أقاربه الذي سلمه إلى الشرطة.

0: الآن مستمعين إلى حالة الطقس المتوقعة مع المتحدث باسم دائرة الأرصاد الجوية مأمون عصائرة.
1: اليوم إن شاء الله انخفاض على درجات الحرارة، تصبح حول المعدل العام، جو غائم جزئي ومعتدل في معظم المناطق، الرياح السائدة بشكل عام غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج. في ساعات الليل جو بارد نسبي في المناطق الجبلية، معتدل في باقي المناطق. يوم الثلاثاء انخفاض آخر على درجات الحرارة، وتتأثر البلاد بحالة من عدم الاستقرار الجوي، تسقط بإذن الله زخات متفرقة من الأمطار على معظم المناطق خاصة الشرقية والجنوبية، تكون غزيرة مصحوبة بعواصف رعدية في بعض الأحيان. في ساعات المساء والليل تضعف فرصة هطول الأمطار وتمين الأجواء للاستقرار. يومي الأربعاء والخميس ارتفاعات متوالية على درجات الحرارة. يوم الأربعاء تصبح درجات الحرارة أعلى من المعدل العام بقليل، ويوم الخميس درجات الحرارة أعلى من المعدل بحوالي 3 درجات مئوية. يوم الثلاثاء تحذر دائرة الأرصاد الجوية الأخوة المواطنين من خطر تشكل السيول والفيضانات في الأودية والمناطق المنخفضة خاصة المناطق الشرقية والجنوبية، خطر التزحلق على الطرقات في المناطق التي تشهد هطولات مطرية. درجات الحرارة العظمى المتوقعة لهذا اليوم والصغرى لهذه الليلة كما يلي: القدس الشريف وبيت لحم وسلفيت 24-14، رام الله والبيري وخليل الرحمن 23-13، نابلس 25-14، جنين وطوباس 29-19، أريحة والأغوار 34-21، طول كرم وقلقيلي 28-18، غزة وخنيني 26-20، وأخيرا في رفح ترتفع نار هذا اليوم إلى 27 درجة، تنخفض ليلا إلى 19 درجة، ودائما فوق كل ذي علم علي.

شهيد وإصابتان إحداهما خطيرة برصاص الاحتلال قرب بني نعيم في الخليل. قوات الاحتلال تهدم صرح الشهداء في جامعة بيرزيت ومنزلا في يطا. شهداء ومصابون بغارات على غزة، وجيش الاحتلال يؤكد بعد 3 سنوات من الحرب أن غزة بعيدة عن الحسم. تفاصيل جديدة عن جريمة قتل المقدسية فاطمة الرجبي بعد تمديد اعتقال المتهم. في ختام جولة الظهيرة تقبلوا تحياتي في الإعداد والتقديم أنس القاضي، وتحية الزميل صالح كنعان من الهندسة الإذاعية والإخراج. طاب يومكم بكل خير وإلى اللقاء.

0: جولة الظهيرة برعاية معهد جالاكسي. جالاكسي، ليش تستنى 4 سنين؟
1: العمق في التحليل،
0: آخر التطورات،
1: الأخبار الميدانية،
0: سياسية اقتصادية رياضية
2: ومنوعة.
1: جولة الظهيرة
0: يوميا عدا الجمعة والسبت،
2: الساعة 1 ظهرا
1: عبر أثير راديو بيت لحم 2000.

0: عليكم إلا تفعلوا الآن أوفر وأسرع حزم 3G عبر تطبيق جوال. 3G جوال أسرع وأوفر ودائما شغال.
1: لأن صحتكم تستحق الأفضل ولأن راحتكم هي أولويتنا، ترحب بكم عيادة الدكتور هيثم سرابطة التخصصية استشاري جراحة الكلى والمسالك البولية، ونقدم لكم أحدث الخدمات الطبية في تشخيص وعلاج حصى الكلى وأمراض البروستاتا والعقم وأمراض كيس الصفن والضعف الجنسي ضمن رعاية طبية متخصصة وخبرة مهنية متميزة. يتميز الدكتور هيثم سرابطة بتخصص فرعي من مستشفى لويس في مدينة سانتياغو تشيلي في جراحة المسالك البولية للأطفال وعلاج التشوهات الخلقية، بما في ذلك الارتداد البولي، الطهور الملائكي، الخصية الهاجرة، وتضخم الكلى عند حديث الولادة. عندما يتعلق الأمر بصحتك لا تقبل إلا بالأفضل. عيادة الدكتور هيثم سرابطة خبرة طبية وعناية مميزة واهتمام بكل تفاصيل صحتك. زورونا في بيت لحم شارع قدس الخليل للحجز والاستفسار 0568-611-645 أو 02-272-7048. عيادة الدكتور هيثم سرابطة تخصصية، ثقتكم هي أساس رسالتنا.
2: بتوجيه أو بدون توجيه، الفرصة اللي بتستناها إجت. سجل بدبلومك الآن واستفيد من خصم 15% للمتفوقين وأبناء الأسرى والشهداء. تعلن كلية المستقبل المهني عن بدء التسجيل بأكثر من 20 تخصص: إدارة أعمال، صحافة وإعلام، محاسبة، تربية طفل، سكرتارية طبية، سكرتارية قضائية، سكرتارية سياحية، صيانة أجهزة خلوية، صيانة حاسوب وإدارة شبكات، تمديدات كهربائية، كوافير ستاتي، كوافير رجالي، تصميم أزياء، خبيرة بشرة، إدارة فنادق، شيف، تكييف وتبريد، أمن وحماية المؤسسات، ميكانيك سيارات، كهرباء سيارات، جرافيك ديزاين. سارعوا بالتسجيل، المقاعد محدودة. للتسجيل والاستفسار من خلال رسائل الصفحة أو الاتصال على الأرقام التالية: رام الله وسط البلد شارع النهضة 02-296-7641 أو رام الله المنطقة الصناعية عمارة الأرز 02-290-3015. بيت لحم مقابل سلطة المياه عمارة الأمل 02-274-7811. الخليل عين سارة مقابل إسعاد الطفولة 02-225-2223. كلية المستقبل المهنية، يداً بيد نحو المستقبل. أنتم تحبون الاستماع أما نحن فنعشق الإبداع. راديو بيت لحم 2000، الأولى في بيت لحم.

بدك مهنة ولا بدك مهارة ولا بدك مستقبل أقوى؟ بتوجيهي أو بدون، قصر المشوار وخلي جالكسي الخيار. من سنة 1997 وجالكسي للتدريب بتأهل الشباب والصبايا لسوق العمل من خلال تخصصات مهنية، تدريب عملي، مدربين خبراء، شهادات معتمدة وأقساط مريحة. ضمن حملة قصر المشوار بنساعدك تختصر الطريق وتبدأ مهنة حقيقية من اليوم. سواء كنت طالب توجيهي، خريج أو بدك فرصة جديدة للحياة والعمل، جالكسي هي المكان الصح. لاستفساراتكم على الرقم المجاني 1700-666-000. موقعنا بيت لحم، باب زقاق، مبنى جامعة القدس المفتوحة سابقاً، الطابق الثالث. جالكسي للتدريب، قصر المشوار، ولا تنسى مهنة بالإيد ولا شهادة على الشجرة.

0: بن زحمان خلطة متوارثة وسر لا يقلد لا يقلد.
1: أنا سوبر زيزو نكهاتي كثيرة من سنيورة لكل العيلة.
2: سوبر زيزو جديد من سنيورة، جودة مضمونة بدون مواد حافظة وخالية من الألوان الصناعية وطعم الكل بحبه. اكتشفوا عالم سوبر زيزو والمفاجآت الحلوة وتابعونا على فيسبوك وإنستغرام وتيك توك. سوبر زيزو من سنيورة، متعة بتبدأ من أول لقمة.

مع مصرف الصفا، الذهب بين ايديك. افتح حساب توفير او غذي حسابك الحالي في مصرف الصفا او عبر محفظة الصفا الالكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب اسبوعيا، اونصة ذهب شهريا، و2 كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و1000 دولار أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا، توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666.

0: يقرأه أنس القاضي. أهلا بكم. شهيدنا ومصابان أحدهما بجروح خطيرة والآخر بجروح متوسطة برصاص قوات الاحتلال بعد إطلاق النار على مركبة قرب مدخل بلدة بني نعيم جنوب شرق الخليل. استشهاد مواطن وإصابة آخرين بينهم جروحهم خطيرة بنيران جيش الاحتلال بالتزامن مع تنفيذ عمليات نسف لمربعات سكنية وسط قصف مدفعي وإطلاق نار مستمر في مناطق قطاع غزة. صحيفة دعوت أحرنوت تكشف النقاب عن تجديد إسرائيل حصارها على قطاع غزة بإقامة خندق واسع وساتر ترابي بالتزامن مع استمرار عمليات الاغتيال. قوات الاحتلال تهدم منزل المواطن محمد العمور في منطقة الديرات شرق يطا جنوب الخليل. نادي الأسير يفيد بأن الاحتلال يوسع استخدام التحريض كأداة للسيطرة والملاحقة واستهداف الوعي والذاكرة الفلسطينية. نتنياهو يقول إن حماس لن تحكم غزة وستستمر إسرائيل في ضرب حزب الله وأن إيران لن تهدد إسرائيل. حالة الطقس المتوقع غدا اعتبارا من ساعات الصباح الباكر تسقط زخات متفرقة من الأمطار على معظم المناطق خاصة الشرقية والجنوبية، وفي ساعة المساء والليل تضع فرصة سقوط الأمطار ويطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة. إلى اللقاء.
1: ابقوا على تواصل دائم بآخر التطورات عبر موقعنا الإلكتروني www.rb2000.ps وصفحة الإذاعة المليونية على الفيسبوك راديو بيت لحم 2000.

0: بتوجيه أو بدون توجيه، الفرصة اللي بتستناها إجت. سجل بدبلومك الآن واستفيد من خصم 15% للمتفوقين وأبناء الأسرى والشهداء. تعلن كلية المستقبل المهني عن بدء التسجيل بأكثر من 20 تخصص: إدارة أعمال، صحافة وإعلام، محاسبة، تربية طفل، سكرتارية طبية، سكرتارية قضائية، سكرتارية سياحية، صيانة أجهزة خلوية، صيانة حاسوب وإدارة شبكات، تمديدات كهربائية، كوافير ستاتي، كوافير رجالي، تصميم أزياء، خبيرة بشرة، إدارة فنادق، شيف، تكييف وتبريد، أمن وحماية المؤسسات، ميكانيك سيارات، كهرباء سيارات، جرافيك ديزاين. سارعوا بالتسجيل، المقاعد محدودة. للتسجيل والاستفسار من خلال رسائل الصفحة أو الاتصال على الأرقام التالية: رام الله وسط البلد، شارع النهضة، 02-296-7641، أو رام الله المنطقة الصناعية، عمارة الأرز، 02-290-3015. بيت لحم مقابل سلطة المياه، عمارة الأمل، 02-274-7811. الخليل، عين سارة مقابل إسعاد الطفولة، 02-225-2223. كلية المستقبل المهنية، يداً بيد نحو المستقبل.
1: افتح أو غد حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل لتدخل السحب على 1,000,000 شيكل الجائزة الكبرى و15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح موزعة على كل فروعنا نهاية السنة بشهر 12. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.bs. بنك الإسكان، بنكي للحياة.

0: عليكم إلا تفعلوا الآن أوفر وأسرع حزم 3G عبر تطبيق جوال. 3G جوال أسرع وأوفر ودائما شغال.
1: لأن صحتكم تستحق الأفضل ولأن راحتكم هي أولويتنا، ترحب بكم عيادة الدكتور هيثم سرابطة التخصصية استشاري جراحة الكلى والمسالك البولية، ونقدم لكم أحدث الخدمات الطبية في تشخيص وعلاج حصى الكلى وأمراض البروستاتا والعقم وأمراض كيس الصفان والضعف الجنسي ضمن رعاية طبية متخصصة وخبرة مهنية متميزة. يتميز الدكتور هيثم سرابطة بتخصص فرعي من مستشفى لويس في مدينة سانتياغو تشيلي في جراحة المسالك البولية للأطفال وعلاج التشوهات الخلقية، بما في ذلك الارتداد البولي، الطهور الملائكي، الخصية الهاجرة، وتضخم الكلى عند حديث الولادة. عندما يتعلق الأمر بصحتك لا تقبل إلا بالأفضل. عيادة الدكتور هيثم سرابطة، خبرة طبية وعناية مميزة واهتمام بكل تفاصيل صحتك. زورونا في بيت لحم شارع قدس الخليل. للحجز والاستفسار 0568-611-645 أو 0222-72-7048. عيادة الدكتور هيثم سرابطة تخصصية، ثقتكم هي أساس رسالتنا.

0: بدك مهنة ولا بدك مهارة ولا بدك مستقبل أقوى؟ بتوجيهي أو بدون، قصر المشوار وخلي جالكسي الخيار. من سنة 1997 وجالكسي للتدريب بتأهل الشباب والصبايا لسوق العمل من خلال تخصصات مهنية، تدريب عملي، مدربين خبراء، شهادات معتمدة وأقساط مريحة. ضمن حملة قصر المشوار بنساعدك تختصر الطريق وتبدأ مهنة حقيقية من اليوم. سواء كنت طالب توجيهي، خريج أو بدك فرصة جديدة للحياة والعمل، جالكسي هي المكان الصح. لاستفساراتكم على الرقم المجاني 1700-666-000. موقعنا بيت لحم، باب زقاق، مبنى جامعة القدس المفتوحة سابقاً، الطابق الثالث. جالكسي للتدريب، قصر المشوار، ولا تنسى مهنة بالإيد ولا شهادة على الشجرة.
1: افتح أو غد حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل لتدخل السحب على 1,000,000 شيكل الجائزة الكبرى و15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح موزعة على كل فروعنا نهاية السنة بشهر 12. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.

0: 3G جوال.
1: ما عليكم إلا تفعلوا الآن أوفر وأسرع حزم 3G عبر تطبيق جوال. 3G جوال أسرع وأوفر ودائما شغال.
2: أنا سوبر زيزو ركات كثيرة من سنيورة لكل العيلة.
3: سوبر زيزو جديد من سنيورة، جودة مضمونة بدون مواد حافظة وخالية من الألوان الصناعية وطعم الكل بحبه. اكتشفوا عالم سوبر زيزو والمفاجآت الحلوة وتابعونا على فيسبوك وإنستغرام وتيك توك. سوبر زيزو من سنيورة، متعة بتبدأ من أول لقمة.

0: 3G جوال.
1: ما عليكم إلا تفعلوا الآن أوفر وأسرع حزم 3G عبر تطبيق جوال. 3G جوال أسرع وأوفر ودائما شغال.
2: بدك مهنة ولا بدك مهارة ولا بدك مستقبل أقوى؟ بتوجيهي أو بدون، قصر المشوار وخلي جالكسي الخيار. من سنة 1997 وجالكسي للتدريب بتأهل الشباب والصبايا لسوق العمل من خلال تخصصات مهنية، تدريب عملي، مدربين خبراء، شهادات معتمدة وأقساط مريحة. ضمن حملة قصر المشوار بنساعدك تختصر الطريق وتبدأ مهنة حقيقية من اليوم. سواء كنت طالب توجيهي، خريج، أو بدك فرصة جديدة للحياة والعمل، جالكسي هي المكان الصح. لاستفساراتكم على الرقم المجاني 1700-666-000. موقعنا بيت لحم، باب زقاق، مبنى جامعة القدس المفتوحة سابقاً، الطابق الثالث. جالكسي للتدريب، قصر المشوار. ولا تنسى، مهنة بالإيد ولا شهادة على الشجرة.
3: بجهد أقل وتميز أكبر، الآن أصبح بإمكانك أن تحقق أعلى نسبة إيرادات وبالتكلفة التي تناسبك. فقط انضم إلى عائلة المعلنين لدى راديو بيت لحم 2000 لتحظى بالعروض الأفضل. بإمكانكم مراجعة الدائرة التجارية 277-488-2 أو 3

0: 3G جوال.
1: ما عليكم إلا تفعلوا الآن أوفر وأسرع حزم 3G عبر تطبيق جوال. 3G جوال أسرع وأوفر ودائما شغال.
2: أنا سوبر زيزو ركاتي كثيرة من سنيورة لكل العيلة.
3: سوبر زيزو جديد من سنيورة، جودة مضمونة بدون مواد حافظة وخالية من الألوان الصناعية، وطعم الكل بحبه. اكتشفوا عالم سوبر زيزو والمفاجآت الحلوة وتابعونا على فيسبوك وإنستغرام وتيك توك. سوبر زيزو من سنيورة، متعة بتبدأ من أول لقمة.

0: بنز حمام خلطة متوارثة وسر لا يقلد. لا يقلد
1: مع مصرف الصفا، الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذي حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و $1000 أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا، توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666.
2: لأن صحتكم تستحق الأفضل ولأن راحتكم هي أولويتنا، ترحب بكم عيادة الدكتور هيثم سرابطة التخصصية استشاري جراحة الكلى والمسالك البولية، ونقدم لكم أحدث الخدمات الطبية في تشخيص وعلاج حصى الكلى وأمراض البروستاتا والعقم وأمراض كيس الصفن والضعف الجنسي ضمن رعاية طبية متخصصة وخبرة مهنية متميزة. يتميز الدكتور هيثم سرابطة بتخصص فرعي من مستشفى لويس في مدينة سانتياغو تشيلي في جراحة المسالك البولية للأطفال وعلاج التشوهات الخلقية، بما في ذلك الارتداد البولي، الطهور الملائكي، الخصية الهاجرة، وتضخم الكلى عند حديث الولادة. عندما يتعلق الأمر بصحتك لا تقبل إلا بالأفضل. عيادة الدكتور هيثم سرابطة، خبرة طبية وعناية مميزة واهتمام بكل تفاصيل صحتك. زورونا في بيت لحم شارع قدس الخليل. للحجز والاستفسار 0568-611-645 أو 0222-72-7048. عيادة الدكتور هيثم سرابطة تخصصية، ثقتكم هي أساس رسالتنا.

بالتوجيه أو بدون توجيه، الفرصة اللي بتستناها إجت. سجل بدبلومك الآن واستفيد من خصم 15% للمتفوقين وأبناء الأسرى والشهداء. تعلن كلية المستقبل المهني عن بدء التسجيل بأكثر من 20 تخصص: إدارة أعمال، صحافة وإعلام، محاسبة، تربية طفل، سكرتارية طبية، سكرتارية قضائية، سكرتارية سياحية، صيانة أجهزة خلوية، صيانة حاسوب وإدارة شبكات، تمديدات كهربائية، كوافير ستاتي، كوافير رجالي، تصميم أزياء، خبيرة بشرة، إدارة فنادق، شيف، تكييف وتبريد، أمن وحماية المؤسسات، ميكانيك سيارات، كهرباء سيارات، جرافيك ديزاين. سارعوا بالتسجيل، المقاعد محدودة. للتسجيل والاستفسار من خلال رسائل الصفحة أو الاتصال على الأرقام التالية: رام الله وسط البلد، شارع النهضة، 02-296-7641، أو رام الله المنطقة الصناعية، عمارة الأرز، 02-290-3015. بيت لحم مقابل سلطة المياه، عمارة الأمل، 02-274-7811. الخليل، عين سارة مقابل إسعاد الطفولة، 02-225-2223. كلية المستقبل المهنية، يداً بيد نحو المستقبل.

0: فريق العمل بإذاعة راديو بيت لحم 2000 منوجه أحلى تحية لكل مجتمعنا.
1: لا خلاص خلاص.

0: علامة تجارية لشركة العجاوي التجارية. عجة جنين.
1: لأن صحتكم تستحق الأفضل ولأن راحتكم هي أولويتنا، ترحب بكم عيادة الدكتور هيثم سرابطة التخصصية استشاري جراحة الكلى والمسالك البولية، ونقدم لكم أحدث الخدمات الطبية في تشخيص وعلاج حصى الكلى وأمراض البروستاتا والعقم وأمراض كيس الصفن والضعف الجنسي ضمن رعاية طبية متخصصة وخبرة مهنية متميزة. يتميز الدكتور هيثم سرابطة بتخصص فرعي من مستشفى لويس في مدينة سانتياغو تشيلي في جراحة المسالك البولية للأطفال وعلاج التشوهات الخلقية، بما في ذلك الارتداد البولي، الطهور الملائكي، الخصية الهاجرة، وتضخم الكلى عند حديث الولادة. عندما يتعلق الأمر بصحتك لا تقبل إلا بالأفضل. عيادة الدكتور هيثم سرابطة، خبرة طبية وعناية مميزة واهتمام بكل تفاصيل صحتك. زورونا في بيت لحم شارع القدس الخليل. للحجز والاستفسار 0568-611-645 أو 0222-72-7048. عيادة الدكتور هيثم سرابطة تخصصية، ثقتكم هي أساس رسالتنا.

تحدي وأحس يحلى ويطول السهر بكرة واليوم وأمس أشكر الله على القدر كافي أهمس لك همس خلها تسمع هالبشر أغلن الحبك وفائي ورهاني العمر

0: عليكم إلا تفعلوا الآن أوفر وأسرع حزم 3G عبر تطبيق جوال. 3G جوال أسرع وأوفر ودائما شغال.
1: افتح أو غد حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل لتدخل السحب على 1,000,000 شيكل الجائزة الكبرى و15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح موزعة على كل فروعنا نهاية السنة بشهر 12. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
2: بجهد أقل وتميز أكبر، الآن أصبح بإمكانك أن تحقق أعلى نسبة إيرادات وبالتكلفة التي تناسبك. فقط انضم إلى عائلة المعلنين لدى راديو بيت لحم 2000 لتحظى بالعروض الأفضل. بإمكانكم مراجعة الدائرة التجارية 277-488-2 أو 3

يحبون الاستماع، أما نحن فنعشق الإبداع. راديو بيت لحم 2000، الأولى في بيت لحم.

حكم علي بالوحدة والجريمة مطلقة. حيك الناس لي من ألسنتهم مشنقة، وصار لقبي مطلقة، ممنوعة أن أعشق للاستعمال السريري فقط، مع شهادتي خبرة مصدقة، امرأة مستعملة، زورق بأشرعة ممزقة، يراني الرجال سريرا عقوب رغبة يريدون منه ملعقة، كأنني محطة انتظار يزورها الجميع، لكن لا أحد بها يبقى.

0: عليكم إلا تفعلوا الآن أوفر وأسرع حزم 3G عبر تطبيق جوال. 3G جوال أسرع وأوفر ودائما شغال.
1: بدك مهنة ولا بدك مهارة ولا بدك مستقبل أقوى؟ بتوجيهي أو بدون، قصر المشوار وخلي جالكسي الخيار. من سنة 1997 وجالكسي للتدريب بتأهل الشباب والصبايا لسوق العمل من خلال تخصصات مهنية، تدريب عملي، مدربين خبراء، شهادات معتمدة وأقساط مريحة. ضمن حملة قصر المشوار بنساعدك تختصر الطريق وتبدأ مهنة حقيقية من اليوم. سواء كنت طالب توجيهي، خريج أو بدك فرصة جديدة للحياة والعمل، جالكسي هي المكان الصح. لاستفساراتكم على الرقم المجاني 1700-666-000. موقعنا بيت لحم، باب زقاق، مبنى جامعة القدس المفتوحة سابقاً، الطابق الثالث. جالكسي للتدريب، قصر المشوار. ولا تنسى، مهنة بالإيد ولا شهادة على الشجرة.
2: هالأرض

بتوجيه أو بدون توجيه، الفرصة اللي بتستناها إجت. سجل بدبلومك الآن واستفيد من خصم 15% للمتفوقين وأبناء الأسرى والشهداء. تعلن كلية المستقبل المهني عن بدء التسجيل بأكثر من 20 تخصص: إدارة أعمال، صحافة وإعلام، محاسبة، تربية طفل، سكرتارية طبية، سكرتارية قضائية، سكرتارية سياحية، صيانة أجهزة خلوية، صيانة حاسوب وإدارة شبكات، تمديدات كهربائية، كوافير ستاتي، كوافير رجالي، تصميم أزياء، خبيرة بشرة، إدارة فنادق، شيف، تكييف وتبريد، أمن وحماية المؤسسات، ميكانيك سيارات، كهرباء سيارات، جرافيك ديزاين. سارعوا بالتسجيل، المقاعد محدودة. للتسجيل والاستفسار من خلال رسائل الصفحة أو الاتصال على الأرقام التالية: رام الله وسط البلد، شارع النهضة، 02-296-7641، أو رام الله المنطقة الصناعية، عمارة الأرز، 02-290-3015. بيت لحم مقابل سلطة المياه، عمارة الأمل، 02-274-7811. الخليل، عين سارة مقابل إسعاد الطفولة، 02-225-2223. كلية المستقبل المهنية، يداً بيد نحو المستقبل.

0: عليكم إلا تفعلوا الآن أوفر وأسرع حزم 3G عبر تطبيق جوال. 3G جوال أسرع وأوفر ودائما شغال.
1: لأن صحتكم تستحق الأفضل ولأن راحتكم هي أولويتنا، ترحب بكم عيادة الدكتور هيثم سرابطة التخصصية استشاري جراحة الكلى والمسالك البولية، ونقدم لكم أحدث الخدمات الطبية في تشخيص وعلاج حصى الكلى وأمراض البروستاتا والعقم وأمراض كيس الصفان والضعف الجنسي ضمن رعاية طبية متخصصة وخبرة مهنية متميزة. يتميز الدكتور هيثم سرابطة بتخصص فرعي من مستشفى لويس في مدينة سانتياغو تشيلي في جراحة المسالك البولية للأطفال وعلاج التشوهات الخلقية، بما في ذلك الارتداد البولي، الطهور الملائكي، الخصية الهاجرة، وتضخم الكلى عند حديث الولادة. عندما يتعلق الأمر بصحتك لا تقبل إلا بالأفضل. عيادة الدكتور هيثم سرابطة، خبرة طبية وعناية مميزة واهتمام بكل تفاصيل صحتك. زورونا في بيت لحم شارع قدس الخليل للحجز والاستفسار 0568-611-645 أو 02-272-7048. عيادة الدكتور هيثم سرابطة تخصصية، ثقتكم هي أساس رسالتنا.

0: هنا بي بي سي. الثالثة بتوقيت غرينتش.
1: في حلقة اليوم، الحكومة اليمنية تعلن استعادة مواقع استراتيجية عند باب المندب وسط تفاقم معاناة المدنيين.
2: احنا واطفالنا وعيالنا مشردين من الصبح من الفجر، احنا وياهم، احنا على ضرب، عيالنا يبكون، فين نروح بنفوسنا؟
1: تصعيد في الضفة الغربية، والقوات الإسرائيلية تقتحم جامعة بيرزيت في رام الله.
3: طبعا كان التعامل عنيف من قبل الجنود بالمسبات، فتحنا الابواب، فتشونا، اخذوا كل غرامة.
1: وفي اليوم العالمي للإسكان، آلاف العائلات في غزة تكافح للعودة إلى منازلها أو العثور على مأوى آمن.
4: لما نكون ساكن تحت بيتي أو ما تبقى من بيتي، بتحس أنه أنت في بعض من ذكرياتك القديمة.
1: تحية لكم متابعينا الكرام، وأهلا بكم في لقاء جديد ويومية الشرق الأوسط، معكم فيه محمد عبد الجواد. نبدأ جولتنا من اليمن، حيث تتصاعد المواجهة بين القوات الحكومية المدعومة من السعودية ومقاتلي جماعة الحوثي المدعومة من إيران. فقد أعلن التحالف الذي تقوده الرياض تنفيذ ضربات جوية استهدفت مئات المواقع في محاولة لوقف تقدم الحوثيين الذي تحقق خلال الشهر الماضي. وفي تطور ميداني لافت، أفاد مسؤولون في الحكومة اليمنية المعترف بها بسيطرة قواتهم على مواقع استراتيجية عند مضيق باب المندب عقب طرد مقاتلي الجماعة من أجزاء من هذا الممر المائي الحيوي. تطورات ميدانية تنذر بمزيد من التداعيات الإنسانية في ظل استمرار المعارك وتصاعد الغارات الجوية، ما يفاقم معاناة المدنيين ويهدد بتوسع موجات النزوح. عن آخر التطورات تحدثت إلينا من اليمن الصحفية آفاق الحاج.
5: يمكن إجمال التطورات المتسارعة في اليمن في جانبين: الجانب الأول استمرار القتال على أكثر من محور في جبهة تعز، وهي الأكثر اشتعالا وحضورا في المشهد العسكري، ولعل التطور الأبرز والأهم هو الهجوم الذي شنته القوات الحكومية صباح اليوم على مواقع الحوثيين في مديرية ذباب المطلة على باب المندب في عملية عسكرية واسعة أطلقتها القوات الحكومية، تمكنت خلالها من استعادة السيطرة على باب المندب بما فيها جزيرة ميونة ومديرية ذباب على ساحل البحر الأحمر، بعد عملية التفاف خاطفة نفذتها القوات من جبال كهبوب الاستراتيجية بتغطية جوية مكثفة شاركت فيها 100 مقاتلة حربية حسب ما ذكرت القوات الحكومية، التي أكدت أيضا إحكام سيطرتها النارية على الطريق الرابط بين مديرية ذباب ومدينة المخا. فيما تنفي وسائل إعلام تابعة للحوثيين هذه التقدمات للقوات الحكومية في تعز والساحل الغرب، وتقول إنها غير صحيحة. في ذات الوقت تحتدم المواجهات في جبهات المدينة الشرقية والشمالية، وكذلك في الريف الجنوبي الغربي لمحافظة تعز، تحديدا في مديريات المواسط والمعافر وجبل حبشي، وسط انسحابات لمقاتلي الحوثي بحسب ما تحدثت المصادر الميدانية هناك. أيضا تدور معارك في منطقة البيرين ومحيط جبل صبران على الطريق الرابط بين مدينة التربة وهيجة العبد المؤدي إلى العاصمة المؤقتة عدن. على الجانب الآخر، هذا التصعيد العسكري في تعز والساحل الغربي تزامن أيضا مع تحركات عسكرية وضربات جوية شهدتها محافظات الجوف وصنعاء وحجة الحدودية مع السعودية، وكذلك في مأرب وتحديدا بمديرية الجوبة بالمحافظة. القوات الحكومية تحدثت عن تنفيذ أكثر من 1100 عملية استهداف اليوم الاثنين في محاور متفرقة، أسفرت عن تحييد أكثر من 1700 من عناصر الحوثي وتدمير وإعطاب أكثر من 350 آلية عسكرية. هذه التحركات الواسعة تأتي في سياق ما أعلنته الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا عن انطلاق ما أسمتها عملية فجر اليمن لاستعادة مؤسسات الدولة والأراضي اليمنية الواقعة تحت سيطرة الحوثيين.
1: الصحفية اليمنية آفاق الحاج. وكانت القوات الحكومية اليمنية أعلنت إطلاق عملية عسكرية وصفتها بالحاسمة ضد الحوثيين في مديرية ذباب المطلة على مضيق باب المندب. وفي هذا السياق، أفادت مصادر محلية بحركة نزوح بين المواطنين عقب اشتداد العمليات العسكرية في المديرية. تواصلنا مع مواطنين من ذباب يحكون عن ظروفهم في ظل العمليات العسكرية هناك.
2: احنا مواطنين، واليوم وقعنا احنا مضرب ومطايرات ومدبابات ومدافع على احنا، احنا واطفالنا وعيالنا مشردين من الصبح من الفجر، احنا وياهم احنا على ضرب، عيالنا يبكون، فين نروح بنفوسنا؟ فين نروح باطفال احنا؟ حرام عليهم ذا الامل، حرب طاحنا علينا احنا، احنا ما ذنب احنا، ما ذنب احنا، ما ذنب اطفال احنا، احنا شنو ما وش نتدور جوعون من الصبح لحد الآن، ما قد أكلنا ولا لقمة، ما حد قدام يروح يشتغل ولا يعمل ولا يسوي أي حاجة، كله بس داسين بس هاربين، فين عاد نروح احنا؟ حرام عليكم، حرب واصل مستمرة، لما متى يستمر على هذا الحال؟ احنا مواطنين واحنا من أهل اليمن واحنا من أصحابه، لازم إن احنا نعيش براحة وبأمان، مش في إيشة وتشتت وحصار.
6: والله تعبنا أول شيء من النزوح، كنا نازحين وخفنا من النزوح، ولكن الحمد لله وتغلبنا. أما الآن طوائر وحروب، بس ما زال نفعل، لو ضربنا في أماكن غلطة نروح غلطة، وأبناءنا هل كانوا من الجوع وحنا مبهدلين وحالتنا حالة، ما نسوي، نشكر أمرنا إلى الله سبحانه وتعالى.
7: داخل الباب والذباب، وطارت معارك شديدة، ومعارك بين طاعة مع الشرعية وطاعة مع أنصار الله، مع الدليل خربوا علينا بيوت وخربوا علينا حتى مجهوين، ولا خلونا حاجة، وهم حرب بين الطرف هنية وهنية مساكعة حتى معول والله دي خلها على الله بس.
1: مواطنون من ذوباب عند مضيق باب المندب، وفي ظل استمرار العمليات العسكرية في محافظة تعز، وبعد يوم من فرض الحوثيين حصارا على المدينة بعد إعلانهم السيطرة على طريق الإمداد الرئيسي بين تعز وعدن، يتخوف المواطنون من تبعات ذلك الحصار. طبيب ومواطنان من تعز تحدثوا إلينا عن تخوفاتهم من تأثير الحصار عليهم.
8: دكتور محمد الفقيه، مدير إدارة الجودة في هيئة مستشفى الثورة. قطع الطرقات على مدينة تعز والحصار الجائر على مدينة تعز من جميع الاتجاهات أدى إلى تدهور القطاع الصحي، خاصة فيما يخص توفير الأدوية لأمراض المزمنة، يعني هؤلاء الأمراض بعد أيام سيعانون كثيرا، خاصة بعد شبه نفاذ الأدوية الخاصة بهم، كذلك المستلزمات الطبية، الأدوية بشكل عام بنقص حاد داخل المدينة، وهذا يؤدي إلى تدهور ودمار القطاع الصحي داخل مدينة تعز.
9: في الخضار اللي نأخذه بألف ريال، فجأة أمس إنه وصل سعره 1800، اليوم أكثر من 2000 ريال وصل سعره، يعني أكثر من الضعف. الناس خايفة إنه تخلص المواد هذه الأساسيات والسلع من السوق، يعني لأنه أغلب المنافذ مغلقة، أو كل المنافذ مغلقة، وبرضه السلع الأساسية الخدمات زي الغاز زي البترول، يعني الغاز قد كان في أزمة من قبل الحصار، والآن زاد الحصار الطين بلة يعني،
10: والحوض الآن بداخل الرياف، والآن ممنوع دخول أي حاجة هنا داخل المدينة. طبعا كان في منفذ شرقي ومنفذ غربي، والآن تم إغلاقه رسميا.
1: طبيب ومواطنان من مدينة تعز يتحدثون بالأحرى عن تخوفاتهم من الحصار المفروض على المدينة. ولمزيد من التفاصيل حول تأثير الحصار على توافر السلع وأسعارها، تواصلنا مع عبد الرحمن القليعة، مدير مكتب الصناعة والتجارة في مدينة تعز.
11: طبعا الوضع التمويلي في تعز ما زال مستقر، الأسعار تغيرت نسبيا نتيجة الأحداث هذه اللي سارعت خلال يومين الماضيين، واللجان مكتب الصناعة والتجارة موجودة الآن وعلى مدار 24 ساعة لمراقبة الاستقرار التمويلي وعدم الاحتكار أو المغالاة بالنسبة لأسعار المواد. المواد الأساسية موجودة والله الحمد، إن شاء الله خلال اليومين القادمتين تحسن الظروف ونطمن المواطنين

0: اتخذنا قراءة ضد 3 أو 4 في بعض المحلات التي أغلقت، والآن كل المحلات مفتوحة والمواد بتناول المواطنين. أنزلنا لجان لمراقبة الأسعار، وفي أسعار رفعت من المصدر نتيجة ارتفاع رسوم الشاحن والتأمين. الارتفاع نسبي. بالنسبة للدقيق، أمس مجموعة بيت هائل ومجموعة من التجار الشركة الكبيرة المستوردة للدقيق رفعت 1000 ريال في الكيس لوزن 50 كيلو، والارتفاع من المصدر نفسه. لكن هذا الارتفاع أنا أعتبره طفيف مقارنة أو مقارنة بالأحداث اللي قائمة الآن.
1: عبد الرحمن القليعة، مدير مكتب الصناعة والتجارة في مدينة تعز.
2: حمل تطبيق بي بي سي وورلد سيرفيس الجديد، اختر بي بي سي نيوز عربي وتلقى تنبيهات للأخبار الموثوقة والتحقيقات الاستقصائية الجريئة، كل ذلك في مكان واحد. حمل تطبيق بي بي سي وورلد سيرفيس.
1: إلى الضفة الغربية، حيث قتل فلسطيني وأصيب آخران برصاص الجيش الإسرائيلي عند مدخل بلدة بني نعيم شرقي الخليل، فيما قال الهلال الأحمر الفلسطيني إن القوات الإسرائيلية منعت طواقمه من الوصول إلى المصابين. في المقابل، قال الجيش الإسرائيلي إن إطلاق النار جاء إثر محاولة دهس استهدفت جنوده. وفي رام الله، اقتحمت القوات الإسرائيلية جامعة بيرزيت وهدمت نصبا تذكاريا لطلاب قتلوا في هجمات إسرائيلية، كما احتجزت حارس أمن الجامعة بالتزامن مع اعتقال 10 فلسطينيين خلال عمليات دهم في مناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة. للوقوف على تفاصيل هذه التطورات تنضم إلينا من رام الله مراسلة بي بي سي إيمان عريقات. مرحبا بك إيمان. بداية، ما تفاصيل حادثة بني نعيم والاقتحام الإسرائيلي لجامعة بيرزيت، وماذا نعرف عن حصيلة الاعتقالات اليوم وما تشهده الضفة من توتر في مناطق أخرى؟
3: نعم، لنبدأ من المشهد في جنوب الضفة الغربية المحتلة شرق مدينة الخليل بالقرب من بلدة بني نعيم، حيث منعت طواقم الهلال الأحمر الفلسطيني لساعات من الوصول إلى الفلسطيني الذي أعلن لاحقا عن مقتله بالرصاص الإسرائيلي بحسب ما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، بعد أن اتهمته السلطات الإسرائيلية بمحاولة دهس لم تسفر عن أي إصابات بين صفوف الجنود الإسرائيليين. كذلك في مشهد دام بالقرب من بلدة رمون شرق مدينة رام الله، كان هناك إصابة لشاب فلسطيني بجروح قدرت بالخطيرة بعد اقتحام للجيش الإسرائيلي الذي أطلق الرصاص في محيط بوابة كراميلو العسكرية وإغلاق هذه البوابة، وبالتأكيد يعني منع الحركة في المنطقة برمتها. كل هذه التطورات تأتي بينما أعلنت السلطات الإسرائيلية الإغلاق الشامل في الضفة الغربية المحتلة ومعابر قطاع غزة بدءا من اليوم حتى 7 أكتوبر، وذلك لإحياء الذكرى 3 لأحداث هذا التاريخ. وبالتأكيد ذلك يعني مزيدا من التجديدات العسكرية على أكثر من 1000 حاجز عسكريا وبوابة حديدية تنتشر من شمال إلى جنوب الضفة الغربية المحتلة، ناهيك كذلك عن الاقتحامات العسكرية التي ينفذها الجيش الإسرائيلي ليل نهار، لربما كان أبرزها خلال الساعات 24 الماضية اقتحام الجيش الإسرائيلي لجامعة بيرزيت شمال مدينة رام الله وهدم صرح الشهداء. هذا الصرح الذي كان يخلد أسماء 41 طالبا ممن قتلوا بالرصاص الإسرائيلي منذ عام 84 حتى يومنا هذا. هذا المشهد تزامن كذلك مع اقتحام الجيش الإسرائيلي لمختبرات الفيزياء والأحياء في الجامعة والعبث بمحتوياتها، بالإضافة كذلك إلى توقيف أحد أفراد الأمن في الجامعة التي من ناحيتها نددت واستنكرت ما وصفته بالجريمة الإسرائيلية والانتهاك الصارخ للقانون الدولي، وبأن هدم الصرح لن يهدم الذاكرة الفلسطينية المتمسكة بمن ضحوا بدمائهم من أجل يعني استمرار العملية التعليمية. وأكدت الجامعة من ناحيتها على أن كل هذه الإجراءات الإسرائيلية لن توقف المسيرة التعليمية بالرغم

0: من تأثيرها على يعني انطلاق العام الدراسي في الجامعة، جامعة بيرزيت، والذي من المفترض أن ينطلق العام الدراسي فيها يوم غدا.
1: أشكرك شكرا جزيلا. كانت معنا من رام الله مراسلة بي بي سي إيمان وريقات. ولمزيد من التفاصيل حول ما شهدته جامعة بيرزيت من اقتحام للقوات الإسرائيلية في الساعات الأولى من صباح اليوم، تواصلنا مع اثنين من حراس الجامعة اللذين تواجدا وقت الاقتحام.
2: أجت الدين وجراسي على المدخل الشرقي للجامعة. طبعا كان التعامل عنيف من قبل الجنود بالمسبات، فتحنا الابواب، فتشونا، اخذوا كل الاغراض، التلفونات، الدخان، كلبشونا جميعنا وربطوا العصبات علينا وطلعونا بالجبات. طبعا صار في ضرب ودفش في الجبات، بعدين نزلونا جميعنا على قبال مطرح الصرح الشهداء اللي هدموه، بعدين اخذوا عنا حارس بس يفتح الكليات، بعدين جابوا المهدات. طبعا دخلوا محملين معهم قنصات ومعهم 250 ومعهم صواريخ لاو واجهزه الخلع هاي الكهرباء والعتلات.
3: يعني اجوا على الساعه تقريبا يعني في حدود الساعه 4 كنا عند مدخل من مداخل الجامعه، اجوا صاروا يصيحوا علينا وافتح الابواب، فتحنا الابواب ودخلناهم. وانا يعني كوني انا ما كنت مسؤول شيء، فانا بلغت الضابط اللي معي ما ولي شيء، يعني فيش داعي لا تخلع ولا اي باب، انا معي تعليمات افتح لك اي باب بدك اياه. في يعني رفض ان افتح له في معظم الابواب، صار يخلع في الابواب، كسر ابواب في العلوم. اول ما دخلوا تفتيش يعني مش طبيعي، صار يضربوا فجرينا، فتحوا فجرينا وربطوا ايدينا لورا وغموا عينينا، طلعونا في السيارات الجيش ودخلونا داخل الحرم الجامعي.
1: اثنان من حراس جامعة بيرزيت في رام الله. وما زلتم مستمعين الكرام تتابعون يومية الشرق الأوسط من بي بي سي، والساعة الآن هي 3:16 بتوقيت غرينتش. إلى جولة الأخبار.
4: بي بي سي أخبار الشرق الأوسط.
5: القوات الحكومية اليمنية تقول إنها سيطرت على منطقة باب المندب وبدأت تنفيذ هجوم استراتيجي على صنعاء التي يسيطر عليها الحوثيون، بينما تحدث الإعلام الحوثي عما وصفه بالعدوان السعودي على صنعاء وصعدة. ومصادر تفيد أن جماعة الحوثيين فقدت السيطرة على مطار ذوباب في محافظة تعز إثر هجوم مضاد شنته القوات الحكومية في ظل اشتباكات مستمرة بالمديرية المطلة على منطقة باب المندب. شاهد عيان من ذوباب.
6: معارك بين مع الشرعية وطاع معهم طار الله، ما عدلنا، خربوا علينا بيوت ولا خلونا حاجة.
5: العاصمة السعودية الرياض تستضيف اليوم الاثنين اجتماعا للجنة السياسية والدفاعية الاستراتيجية المنبثقة عن اتفاقية مكة للدفاع المشترك بمشاركة وفود باكستانية وتركية رفيعة المستوى. وسائل إعلام تابعة لجماعة الحوثي في اليمن تفيد أن هيئة تنسيق بحري تابعة للحركة أصدرت اليوم الاثنين تحذيرا لشركات الطيران التي تحلق في المجال الجوي السعودي، وذلك في وقت تشن فيه قوات الحكومة اليمنية هجوما واسعا على الحركة.
4: بي بي سي أخبار الشرق الأوسط.
5: وسائل إعلام سورية تقول إن القوات الإسرائيلية نفذت أعمال تجريف وحفر في محافظة القنيطرة الجنوبية بالقرب من الحدود مع هضبة الجولان التي تسيطر عليها إسرائيل. وذكرت وكالة الأنباء السورية سانا أن هذه الأعمال تهدف إلى توسيع الساتر الترابي المعروف باسم سوفا 53، في حين أدانت وزارة الخارجية السورية هذه الخطوة ودعت إلى تحرك دولي. مواطن من القنيطرة.
7: الناس عم بتقطف تين بأراضيها، هلا موسم التين، ضربوا هاون على الناس بالأراضي، صارت اعتداءات على ممتلكات العالم يعني على الأراضي الزراعية.
5: السلطات الإسرائيلية تفرض إغلاقا شاملا على الضفة الغربية والمعابر المؤدية إلى قطاع غزة يومي الاثنين والأربعاء بالتزامن مع الذكرى الثالثة لهجمات 7 أكتوبر تشرين الأول 2023. نهاية الأخبار، أعدتها أي حسام، وهذه تحياتي أميرة دكروري.
1: والآن مستمعينا الكرام إلى جولتنا مع وسائل التواصل الاجتماعي.
4: يوميات الشرق الأوسط.
1: ومعي في جولة اليوم زميلتي دعاء فريد. مرحبا بك دعاء.
8: مرحبا بك محمد.
1: ماذا لديك في هذه الجولة ومن أين ستبدأين؟
8: سنبدأ من السودان، حيث تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لمواطن سوداني يشتكي من ارتفاع أسعار الفول المصري في ولاية الجزيرة في السودان بعد قرار حظر استيراده مع بعض المواد الغذائية الأخرى. وبررت وزارة الزراعة هذا القرار بأنه يستهدف حماية المنتجين المحليين. لنستمع إلى جزء من الفيديو.
9: بعد حظر وزارة الزراعة استيراد الفول المصري، أصبح الليلة يا جماعة الفول ده ارتفع شديد، شوال 1150، يعني أقل بيت اللي وجبة واحدة داير من 5 إلى 6 ألف حتى نقضي حاله.
1: لا أدري إذا كان ثمة فارق بين الفول المصري والفول السوداني، ولكن يبدو أنه من الأكلات التي تعتمد عليها شريحة واسعة من السودانيين باعتبارها وجبة منخفضة التكاليف نسبيا. كيف جاءت التعليقات على هذا المقطع؟
8: جاءت التعليقات غاضبة وانتقدوا القرار بسبب ارتفاع أسعار أغلب المواد الغذائية وليس الفول فقط، ورأى البعض الآخر أنها أزمة احتكار من بعض التجار، بينما تساءل آخرون لماذا لم تتأكد الحكومة أن حجم الإنتاج المحلي يغطي احتياجات المواطنين قبل إصدار القرار.
1: يبدو دعاء أن السودان تستأثر على هذه الجولة، المحطة التالية منها أيضا.
8: بالفعل سنبقى في ولاية الجزيرة، حيث انتشر فيديو لمواطن سوداني آخر يرصد بدء وصول الوقود إلى بعض المحطات في مدينة ود مدني عاصمة ولاية الجزيرة. فعلى الرغم من استمرار أزمة الوقود في البلاد، إلا أن بدء وصوله إلى محطتين فقط تسبب في اصطفاف طوابير طويلة أمامها. لنستمع إلى جزء من الفيديو.
10: يعني الصف لافي لحد كده أكل رحلته، لكن طالما في بنزين الصفوف بتمشي إن شاء الله، وبنكك مستور معانا الأيام هذه الحمد لله. والمدني طول المدني
1: وصول البنزين أو الوقود بشكل عام إلى ود مدني، كيف تفاعل معه المعلقون؟
8: يعني جاءت التعليقات متنوعة ما بين التفاؤل والغضب، غضب من استمرار الأزمة وصعوبة الحصول على الوقود، وتفاؤل ببدء وصوله إلى ولاية الجزيرة. لكن التعليقات الأكثر تساءلت إلى مدى ستستمر هذه الأزمة المتكررة في السودان.
1: ختام هذه الجولة من أين؟
8: من غزة. سننتقل إلى غزة للأسف، وبالتحديد انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي وبالتحديد أكس وفيسبوك فيديوهات كثيرة أثناء تشييع جثماني ميساء خضر أبو داود وابنتها ميري بعد قصف شقتهما في حي الرمال، حيث تجمع أصدقاء لهما من بينهم مسلمون وأقارب في كنيسة القديس بيرفريوس بمدينة غزة لتقديم واجب العزاء. نستمع إلى الجنازة التي تخللتها صلوات وتراتيل.
11: أرجع وخلصنا عليك يا أولام الصديقين وأسلمك مساكين كتبه مكتوب.
8: يعني حزن عميق قيم على أهالي غزة، ونعى عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي ببالغ الحزن والأسى الأم وابنتها، والبعض الآخر علق وكتب أن الأم وابنتها عملتا لخدمة أبناء الرعية والنازحين في الملجأ التابع لكنيسة العائلة المقدسة بمدينة غزة. وقال رئيس اللجنة الرئاسية العليا لمتابعة شؤون الكنائس في فلسطين رمزي خوري في بيان إن مقتل ميساء وميري يمثل خسارة مؤلمة للأسرة والكنيسة وأبناء الرعية.
1: نعم، نهاية هذه الجولة، شكرا جزيلا لك دعاء فريد.
8: شكرا محمد.
1: وكان ختام هذه الجولة مع وسائل التواصل من غزة. نذهب إليها، حيث لا تزال الهدنة تواجه اختبارات ميدانية متواصلة مع استمرار سقوط الضحايا جراء إطلاق النار والقصف الإسرائيلي في مناطق متفرقة من القطاع. تأتي هذه التطورات فيما يقترب قطاع غزة من إتمام 3 أعوام على اندلاع الحرب، وبعد نحو عام على إعلان اتفاق وقف إطلاق النار. التفاصيل عن آخر التطورات مع مراسل بي بي سي لشؤون غزة عدنان البرش.
12: مع اقتراب الذكرى السنوية الأولى للإعلان عن التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة والذي أعلن عنه في 11 أكتوبر العام الماضي، لا تزال تواصل قوات الجيش الإسرائيلي عملياتها المختلفة في قطاع غزة، سواء بالقصف الجوي أو المدفعي أو إطلاق النار المستمر باتجاه خيام النازحين في المناطق الغربية لقطاع غزة. آخر هذه الغارات كان قبل قليل، تم قصف مجموعة بالقرب من ما يعرف بالمخيم الجزائري للنازحين في خان يونس، قتل شخص على الأقل وأصيب عدد من النازحين. وقبل هذه الغارة بعدة ساعات قصفت مقاتلة إسرائيلية مجموعة بالقرب من منطقة المواصي المكتظة بالنازحين، أدى ذلك إلى مقتل شخص على الأقل وسقوط 4 جرحى من بينهم عدد من الأطفال، وبالتالي ارتفع عدد القتلى منذ يوم أمس إلى 9 قتلى والمصابين إلى أكثر من 30 شخصا وفقا لوزارة الصحة الفلسطينية، كما شاركت الزوارق الحربية أيضا في قصف شواطئ منطقة السودانية شمال غربي غزة، أدى ذلك إلى إصابة سيدة بطلق ناري مباشر في منطقة الشمال. وفي مدينة غزة قال شهود عيان أنهم سمعوا دوي انفجارات كبيرة في ساعات الليل وهي ناجمة عن تنفيذ عمليات تفجير وتفخيخ لعدد من المنازل والمباني ينفذها الجيش الإسرائيلي في منطقة الخط الأصفر شرقي مدينة غزة. وقالت وزارة الصحة في آخر تحديث لها أنهم منذ توقيع اتفاق وقف اطلاق النار قتل في القطاع أكثر من 1460 شخصا وأصيب أكثر من 5000 آخرين بجراح مختلفة. وفي هذا السياق أيضا أعلنت السلطات الإسرائيلية عن فرض إغلاق شامل على الضفة الغربية وقطاع غزة حيث جرى إغلاق المعابر في هذا اليوم، وأيضا سيكون هناك إغلاق الأربعاء المقبل بسبب اقتراب بذكرى هجوم 7 أكتوبر.
1: عدنان البرش مراسل بي بي سي لشؤون غزة. وفي اليوم العالمي للإسكان الذي يوافق 5 أكتوبر يتجدد التأكيد على الحق في السكن اللائق تحت شعار سكن ملائم للجميع. وبينما تتواصل الدعوات لتوفير هذا الحق تبرز غزة شاهدا على تفاقم أزمة الإسكان مع دمار واسع خلفته 3 سنوات من الحرب وتشريد آلاف العائلات التي باتت تواجه صعوبة العودة إلى منازلها أو إيجاد مأوى آمن.
13: أجبرنا أنه ما فيش إلا مكان، يعني إحنا ما فيش إلا مأوى يعني، والحطان انفرقة والسقف منهم ورا مايل مضروبة بال 16، في حطان يعني كمان يعني فوق خطر، يعني لو أي نزوبة هواء وقعت أو إهزام ممكن يعطل. الخيام غالية والشوادر غالية والخشب والحياة كلها غالية، وأنت أضرى برضو. والله إحنا خايفين إنه الدار تقع، بس إيش بدنا نسوي يعني؟ وين بدنا نروح؟
14: أسكن في بيت مقصوف ومكون من 4 طوابق، ما تبقى أسكن حاليا في الطابق الأرضي، فيما تبقى من هذا المنزل هو الطبقة لي يعني غرفة وتقريبا يعني جزء من الحمام والمطبخ يعني تحت الركام، أسكن تحت الركام. حقيقة بعض المهندسين الأمن والسلامة في الدفاع المدني و مهندسين من الأصغر يعني بلغوني أنه ضرورة إخلاء هذا المكان لأنه يعرض خطر، لكن لا يوجد بديل، يعني البديل إما الموت البطيء في الخيمة أو الموت العاجل والسريع في تحت المنزل.
15: مضطرين والله، لأنه أنا داري راحت أصلا من أول 3 أيام الحرب، واضطرنا يعني نسكن في دار سلفة كلها مفتحة حرفيا، يعني أنا الأوضة اللي قاعدة فيها الأيتة قدامي هذه الحيطة كلها بأكملها رايحة، نص شادر محطوط والحيطة اللي جنبه نص شادر محطوط، أكيد خايفة نستقع فينا الدار.
1: مواطنون من غزة. وإلى سوريا، حيث أفادت وسائل إعلام سورية بتنفيذ القوات الإسرائيلية عمل تجريف وحفر في ريف القنيطرة بهدف توسيع ساتر ترابي قرب الحدود مع الجولان المحتل، وسط إدانة من جانب الحكومة السورية المؤقتة ودعوة إلى تحرك دولي. مواطنون من ريف القنيطرة تحدثوا ليومية الشرق الأوسط.
16: مشروع سوف باختصار خندق بغمقة 5 أمتار وساتر ترابي بارتفاع 6-7 أمتار تقريبا. مشروع سوف يعني هو لتعطيش القرى الحدودية من القنيطرة وريف درعا، هو بيمنع الأمطار المياه من الجريان إلى السدود كتخزين المياه الشتوية. يعني في محلات بتراوح بين كيلو 2 كيلو 3 كيلو 4 كيلو، في محلات 500 متر عم يقصفوا على الأراضي الزراعية. امبارح أول امبارح ضربوا قذائف ضمن البلد، يعني بدك تعتبره راح زيتونك. الناس عم بتقطف تين بأراضيها، هلا موسم التين، ضربوا هاون على الناس بالأراضي، صارت اعتداءات على ممتلكات العالم يعني على الأراضي الزراعية، على الناس، إنه حتى في أراضي بعيدة عن الشريط أو خط وقف إطلاق النار بحدود 9 كيلو أو 10 كيلو صار يضربوا على الناس اللي بهي المواقع. يعني
17: نحن القرية الأكثر ضررا بما يسمى خط سوفا. نحن هنا في قرية العشة أضرار جسيمة.
1: مواطنون من ريف القنيطرة في سوريا، ومعهم نصل إلى ختام حلقة اليوم من يومية الشرق الأوسط. تقبلوا تحيات فريق العمل إبراهيم خليل، أميرة دكروري، وليد حسن، أيمن محسن، وتحياتي محمد عبد الجواد. في أمان الله.
18: راديو بيت لحم 2000. الأولى في البيت الأحمر.

تحية حب لكل أهلنا وناسنا الطيبين بفلسطين، وإلى مستمعين راديو بيت لحم 2000 أهدي لكم أغنيتي الجديدة سيدة المساء للفنان العراقي همام إبراهيم.